في كل لحظة أبدا داخل قلبك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماء والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظنا بعد عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العزيز.

في كل حين نبدا ما لا في التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، واهدنا لاحسان الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون.

الدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عاطب المك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر إقبال إقبال من السقم إلى الصحة من السخط إلى الرضا من الغفلة إلى الإنابة من الفترة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق لمحافك من الأعمال وسرقة التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلة في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب.

به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما ورد من أصل وما في الخير مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ألذنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله آلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القطب أجلان القلب الصلاة للصادقين عفيف

بكر إماما حباه إلى وجاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين يا الله لزف شامل ودوام ستر نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا إن الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد

يا رب الأرباب أبدوك فقيرك حتى وقد بتل أسباب مستدركا بعد ما مال. يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالرأس لك اسبال سترى للقبائل والأخضال. يا الله يا من يرى سر قلبي

أبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي شهوة القي والقال. واشغال يا الله يا ويه نفس الغوية نسبيل السوية أضحت روج علي قسوة الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غلبتني بالأماني في الحدود كفتني وقيدتني في الإقبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي غم أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شي ذم خافي عليك تفصيل أجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال. يا الله قد أتاك بأذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري مع ذي جودك والإفضال. وامنن عليه بتوبة تغسل من كل هوبة واصم من شر أوبة لكل ما أنه قد حال. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالأولى والتعالي. لو تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبشرك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال. نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال. يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمت الغزال محمد الهادي الدال. يا الله الحمد لله شكرا.

مئاسا ختام انزرام وحن حين الحمام وزاد رش الجبين يا الله. ثم صلى وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والتابعين.

قصدك قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد كسرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك منها سبيل رجال طريقا سويا.

يأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكناء. نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات في كل خطرة.

استذهبنا وثبتنا واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله. بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعها يا الله. سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم واصل ما فسر وارفع لكل المؤذيات منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وامنن إلهي بالقبول.

لله كما يحب أدى النعمات إلى خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا كريم الإحسان، يا دائم النعم كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، لك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، أنت لم تزل لذلك أهلا.

من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبة وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضانا.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا

راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد،

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة وال

القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ثبت قدام صنع بناتنا من أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صراعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون من قبل المتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتجاه أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها فحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة المتقين، وإن لا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه الحسرة على الكافرين، وإنه الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

Bismillahirrahmanirrahim. Sâle sâirun bi'azâbin vâkîlil kâbir. Nesru dâfi'u minallâhi zil mâricî zârcul melâiketu ruhu ileyhi fi ummikâne miqdâru ve khamsîne elfe sene. Fasbir sabran cemîlen innem yeronu bi'idem ve nerahu garîben yevme tekûnu semâhu kel mûlî ve tekûnu cibâlu kel ihni ve lâ yesâlu hamîmun hamîmâ. Yubassarûnehum. يود المجرم لو يفتدي من عذاب أمد ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم معهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطبنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اليوم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم صنهم وتولهم مرعهم ولهم ومجدهم وفقناهم لما تحب وترضى وطبنا بما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا بعافيه وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد برمي اله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك أبد السلام. بعين ابن أبي سلمة النبي عندك درك دار سلام تبرك دار نتاعك الجلال الكرام. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي ما منع دار الراد دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار المغلي دار الم

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

حديث الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد
محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتي

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في

0: عظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبدا بعبدين، واشترى صفية رضي الله عنها من دحية الكلبي بسبعة أرؤس، وكان كثيرا ما يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة. واشترى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة جملا بعشرين بعيرا إلى أجل. واشترت امرأة غلاما من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقدا، وكانت باعته له بثمانمائة درهم نسيئة إلى عطائه. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وتقدم حديث النهي عن بيع العينة بتفسيره في باب ما لا يجوز فعله في البيع فراجعه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب حتى يفصل الخرز من الذهب. وقال فضالة بن عبيد: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباع حتى تميز. فقلت: إنما أردت. فقال النبي صلى الله عليه

0: يسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد الذي جمع فيه الحسن جميعا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في طريقه القويم طريقته القويمة الوسيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلا والدرجات الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قل واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبدا بعبدين واشترى صفية رضي الله عنها من دحية الكلب بسبعة أرؤس وكان كثيرا ما يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة. واشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم وجهه مرة جملا بعشرين بعيرا إلى أجل فكان في هذا جواز التبايع والشراء فإنه لا ليس من الربويات التي جاء الأمر فيها بالتماثل. وقد سبق معنا ملاحظة العلة في الربويات وقول الشافعية أنها علة الطعمية والنقدية وأنه إنما تتعلق بمطعوم أو بنقد وما قال الحنابلة أنها في كل مكيل وكل موزون وكل ما حصره الكيل والوزن وما إلى ذلك من نظرهم في العلة التي جاء بها التحريم وقام عليها الربا. ثم أن المسألة إذن تتعلق كما أشار المؤلف بعد ذلك ببيع العينة وقال اشترت امرأة غلاما من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقدا وكانت باعته له بثمانمائة درهم نسيئة إلى عطائه. فقال لها قالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي أي بعتي. وأبغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت رأيتي إن لم أخذ إلا رأس مالي. قال رضي الله عنها فمن جاءه معظم ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وبذلك تحدثوا عن بيع العينة وما أنه يرجع في بضاعته بعينها أو أنه ليعين المحتاج في الوقت بتوفير مال في الحاضر يحتاج إليه وما إلى ذلك. ف قد يقال لها أيضا بيع السلف إذا اشترى شيء بشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة ومشتري هذه السلعة إلى أجل يأخذ بدلها أي من البيع عينا أي نقدا حاضرا بذلك سميت بيع العين. في هذا قال الفقهاء كما يقول بعض الحنفية بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه مثلا فهو محتاج إلى مال وقضى دينه فيشتريها بثمن غالي والثمن هذا نسيئة دينا ويأخذ يبيعها بثمن أقل مما اشتراها به من أجل أن يقضي به حاجة له أو يقضي به دينا. وكذلك يقول الرافعي أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه بايعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. وهكذا.

0: على قريب من هذا يقول الحنابلة في تعريف بيع العينة، يقول المالكية: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها، فهي مثل أشبه بقرض في صورة بيع، فيأتي في استحلال الفضل وهو الزايد على ما أقرضه. فلها إذن صورة فيما نهي عنه البيع العينة المحرم والمنهي عنه، أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، في نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، فيكون الفرق بين الثمنين فضل ربا للبيع الأول يعطيه، فتؤول العملية إلى كأنه أقرض 10 ب15، أنه باعه إياها 15 ثم اشتراها منه 10 وبقيت عليه 15، فيجي بعدين بال15 يردها إليه، فكأنه أقرض 10 واستلم منه 15 مقابل ذلك. فهكذا يقول أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد إن هذا الصورة باطلة ولا يجوز البيع بها، حتى يقول محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. وهكذا يقول ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، يقول بعض ابن قدامة من الحنابلة: كما لو باعها بثمن مثلها، ويقول الشافعي أنه مكروه، أنه مكروه كما يقول في مغني المحتاج: البيع المكروه كبيع دور مكة وبيع العينة، ولكن الأئمة الثلاثة يقولون بحرمته. وكل بيع يقول ابن حجر في التحفة أيضا: قد يكره البيع كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله. وهذا الخلاف فيه قوي، فعده من عده من الكيانه سلف جرنا سلف جر نفعا. وهكذا ورد في ذلك النهي، ومنه ما جاء عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العلاء، قالت: دخلت وأنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم زيد أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد ب800 درهم إلى العطاء، أي إلى أن يأتي وقت العطاء المرتقب في خلال العام، يقسمون على الله على المهاجرين والأنصار وعلى المسلمين من بيت المال، ثم اشتريت منه ب600 درهم نقدا. فقالت لها سيدتنا عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. هكذا جاء في رواية الدارقطني وغيره. قال: ولا تقول عائشة مثل هذا إلا بتوقيف، ولأنه ذريعة أيضا إلى الربا، ليستبيح بيع ألف منه 500 إلى أجل. وهكذا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقالوا جاء بسند صحيح عنده. وفي رواية يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرج أبو داود. إذن ينبغي الاحتراز من مثل ذلك والبعد عن التحيل في دين الله تعالى ليس دين الله بالحيل. فانتبه يا راقد المقري يا جهول القلب قلبي غافله أنت بعد اليوم في شغلي. يقول وتقدم النهي عن بيع العند بتفسيره في قوله في باب ما لا يجوز فعله في البيع فرجع. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب، لأنه كيف نعرف مقدار الذهب الذي فيها وهو مخلوط بالخرز؟ فإذا باعها بنقد فلا بد أن يكون النقد مقابل النقد، الذهب الذهب مثلا بمثل، حتى يفصل الخرز من الذهب ويعرف مقدار الذهب فيكون مقابله من الذهب بمقداره سواء بسواء مثلا بمثل. وهكذا يقول فضال بن عبيد اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز واشتراها بذهب، فذكرت ذلك المثال فقلت لا تباع حتى تميز، فقلت إنما أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز، أنا راضي، فقال لا حتى تميز، قال فردني حتى ميزت بينهما، فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من 12 دينار، فصارت فيها مجازفة بالبيع، وصار أخذ من الذهب أكثر من 12 دينارا في وسط له في القلادة هذه، فيفصل ذهبها عن بقيتها. وهذا يأتي فيما يسمونه أيضا بمسألة مد وعجوة، إذا جمع البيع ربوي من الجانبين واختلف جنس المبيع منهما، فإن اشتمل أحدهما على جنسين ربويين مثلا اشتمل الآخر عليهما مثل مد عجوة، مد من التمر العجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، وكذلك لو اشتمل على أحدهما فقط مثل ايش؟ مثل مد ودرهم بمدين أو درهمين. هذا أو اشتمل جميعهما على جنس ربوي وانضم إليه غير ربوي مثل ما ذكر من الخرزة من القلادة فيها خرز وفيها ذهب اشتراها بذهب، لابد من المماثلة بين الذهب والذهب. أو اختلف نوع المبيع مثل صحاح ومكسرة، وتنقص قيمتها عن قيمة الصحاح المكسرة، باعها بصحاح ومكسرة أو بأحدهما بصحاح فقط أو مكسرة فقط، إذا كان البيع على صورة من هذه الصور فيقول الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع نقد بجنسه ومع أحدهما أو كليما شيء آخر، فلا يجوز بيع مد ودرهم بدرهمين أو بيع درهم وثوب، لا يجوز. ليش؟ لأنه دخل فيه الربوي وغير الربوي، وين نفصل هذا عن هذا؟ درهم بدرهم وثوب بيع ثوب مشيت صحيح، وأما مرة درهم وثوب بكذا كذا درهم، وين وجه المماثلة؟ فلهذا قالوا ما رضي من زوجة ما تقول خرج الذهب وحده والخرز وحده بع، بعدين ما شئت بع الذهب إن شئت بذهب مثلا بمثل وبع الخرز بما شئت، وهكذا. فيقول لا يجوز بيع نقد بجنسه ومع أحدهما أو كلمة شيء آخر، فلا يجوز بيع مد ودرهم بدرهمين أو بيع درهم وثوب، كما لا يجوز بيع شيء محلى بذهب وفضة بجنس حليته. فعرفت المسألة أن فقط مسألة مد وعجوة. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أتينا بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، وفي رواية قال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. ثم ذهب الحنفية إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، يعني أن يزيد الثمن النقد المفرد على النقد المضموم إليه. وعرفت مذهب الشافعية والحنابلة في تحريم ذلك، فينبغي تجنب الشبهات، وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمر مشتبهات يعلمون، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حمى يشك أن يرتع فيه، يبتعد عما اختلف في حله وفي جوازه. رزقنا الله الاستقامة والاتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، وحمانا من شرور الأنفس وسيئات الأعمال وكل سوء حاط بعلمه في الدنيا والمآل، وأصلح شؤون كلها لنا والأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
2: القرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يبشر المغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.

بشرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم ما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يدير الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزق

0: كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بخلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عنيد وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا إخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغذ أمته واكفهم شر المهتدين المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدنيا والآخرة باقي مرتنا وراضنا بخير لطف وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر المحذور من جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أراد
2: يأتيني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، بالله، من الله، إلى الله، على الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز أجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا اشرك به احدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالي وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، خذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها، يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول المرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائد كل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة آخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لا يمر عليكم شهر ربيع إلا بين إحدى أمرين، إما أن تكون مجالس مجردة لقراءة السيرة كما هي مكتوبة، هذه هي محبة النبي محمد. إذا أردنا أن نعرف إيه معنى محبة النبي محمد، وإيه معنى أننا نحضر مجالس الحبيب محمد، وإيه معنى أننا نتشرف بذكرى ميلاد النبي محمد. ومكة هي موقع الميلاد، ما حد في العالم بيتشرف مثل شرف مكة، لأن مكة هي التي جاءت للنبي محمد، وهو الذي برزت ناصيته في هذا الموقع. وحتى في السماوات العلى يوم ما ظهر هذا الوجه الصبيح، ويوم ما ظهرت أنواره، ويوم ما خرج من بطن أمه، انتشر به النور في العالم كله. إنما النور انتشر من مكة، والحبيب ظهر في مكة، والسر بدأ في مكة، وعطاء الله أبرزه الله في مكة. وهذا السر والعطاء والنور ما ينقطع، لا زال موجود هذا السر وهذا العطاء من ساعة ميلاد النبي، ويزداد في ذكرى ميلاد النبي. فالذين يتعرضون للنفحات في الميلاد، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. إذا جاء مناسبة الميلاد تعرض لها، تعرض لها، فإن لله تعالى في الميلاد أنوار وعطاءات ومنح لا يمكن أن توجد في غيره، ما بتحصلها في رجب. رجب له نفحات أخرى، ورمضان له نفحات أخرى، والعيد له نفحات أخرى، ومحرم له نفحات أخرى. لكن إذا جاءت نفحات 12 ربيع الأول وشهر ربيع الأول على ما ذكر أهل العلم من الاختلاف في ساعة الميلاد أو يوم الميلاد، خذ شهر ربيع الأول كله، فهو شهر النبوة، شهر الأبوة، تعرف من خلال هذا الشهر أن النفحات تصل إليك. وكيف تصل للنفحات؟ جزء منها بحضور المجالس، جزء منها بكثرة الصلاة على الحبيب، جزء منها بتحمل المشقة وزيارة المدينة والسلام على الذات المحمدية في ذلك الموطن المبارك، والنظر إلى تلك المآثر التي من أجلكم ترك النبي مكة، من أجل الإسلام ترك مكة وخرج منها وهو لا يريد، وخيم هناك وعاش هناك ومات هناك صلى الله عليه وسلم، وبقيت روح العطاء والفيض موجودة في ذلك المكان، يأخذ الإنسان نصيبه، لأن هناك ارتباط بين الميلاد وبين الوفاة. الميلاد بدء والوفاة نهاية، فعندما تجمع بين الصفتين والحالتين تجد نفحة من النفحات التي تخص الموطن الذي ولد فيه والموطن الذي مات فيه والذي دفن فيه. وسر الله ما ينقطع وخير الله ما ينتهي. المهم أننا كيف ننبه الجيل، كما ينبهون يا أخواني الآن في الأسواق، إذا جاءت صناعة مثل هذه الصناعة طلعوا لنا عنها دعاية في الجرائد، طلعوا عنها دعاية في التلفزيون، حتى النساء اللي ما يعرفن واللي ما يفهمن يشوفون التلفزيون يقولوا هاتوا لنا من هذا اللي في السوق، شوفوهم جابوه في السوق وذكروه في التلفزيون. طيب نحن بغينا أولادنا وبناتنا يتحببوا للنبي، لماذا ما نجعل لهذا دعاية؟ لماذا ما نجعل لهذا إشهار؟ لأنه إذا رأيت الناس يتنافسون على أمر الدنيا ويشهرونها ويحببون بناتنا وأولادنا للثياب القصيرة، ويحببونهن للجزم التي ترفعهن وتوطيهن وتخليهن كأنهم شياطين، يجب أن نذكرهم ونحببهم بما يرفع قلوبهن وقلوب الأولاد والبنات، ويصفي عندهم الخواطر حتى يبرز عندهم سر الكشف، ويبرز عندهم سر العين الباصرة، ويبرز عندهم سر البصيرة. ولا هذا ما هو حقنا؟ ما هو ديننا؟ تسمعون العالم يطالبون بحقوق، هذا بغى وظائف، وذاك يبغى حكومة، وذا يبغى وزارة، وذيك مظاهرة، وذاك مسوي اعتصام، كل نريد حقه. جزاكم الله خير، طالبوا بحقوقكم. لكن إذا طالبنا بأمور الدنيا ونسينا أمور الآخرة، ولم نطالب بصلاح بناتنا وصلاح عيالنا وصلاح قلوبنا وصلاح عقولنا، وكيف نعيش وكيف نموت وكيف نحب وكيف نكره، يبقى أي حقوق نتكلم عنها؟ نتكلم عن حقوق الدنيا، نقيم مظاهرات لأجل الدنيا، لأجل أن نأكل ونشرب، وقد ضمن الله الرزق في القرآن وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلما ضعفت النيات أسقطنا الله من التوكل عليه إلى التوكل على البشر، فصارت البشر يأكل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض ويهتك بعضهم بعض ويكشف بعضهم سر بعض. وهذه عقوبة من العقوبات لما بعدنا عن منهج النبوة، لما ما بعدنا عن منهج الأبوة، لما لم نجد من يذكرنا ويربطنا بهذه المناسبات العالية التي يقول الله تعالى فيها الذين إذا أصابتهم مصيبة كسروا الدنيا، خبطوا العالم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه. يا أخواني، العالم العربي والإسلامي يعيش حالة يتم، نحن أيتام، أيتام من سر ديننا، أيتام من سر دعوة نبينا، أيتام من بناء قلوبنا، أيتام من بناء عقولنا، أيتام من بناء عواطفنا، كلها انحرفت، عواطف انحرفت، عقول انحرفت، علوم انحرفت، سلوك انحرف، إذا ماذا سيكون؟ وهذا كلام ما هو سر، هذا كلام يعرفه العالم كله، هذا كل يوم نراه في المدارس، هذا كل يوم نراه في الأسواق، هذا كل يوم نراه في المعروضات، هذا كل يوم نشهده في أولادنا وبناتنا الذين يتفلتون يوم بعد يوم، والشيطان يلاحقهم ويلاحقنا، وإذا كان عالم ولا عالمين ولا ثلاثة علماء جزاهم الله خير، غدا يذهب أحدهم ويخرج من الأرض وينتقل لعالم الآخرة، تجد الناس حيارة، لا تجد عالم، لا تجد داعي، لا تجد مربي، لا تجد ساعي، لا تجد مراعي، تجد الناس كما قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد: وصلنا حيارة في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويريحة الغفل، نخبط لا ندري الطريق إلى الهدى، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن ما حد متحبب إلى سير السلف، الناس متحببة للدنيا، متحببة للمظاهر، ونعم المظاهر إذا كانت فيها خير لك أو خير لمرحلتك، لكن الناس محتاجة إلى من يرشدها، لأن دعوة النبي إرشاد، دعوة النبي دعوة محمدية للتعليم، للتربية، للأخلاق، لصلاح الشعوب، لصلاح الأمم. لو كان النبي مشغول بنفسه كان بيتركه المولى سبحانه وتعالى في حياته الخاصة، لكنه عاش مرحلة عزلة في غار حراء حتى وهبه الله العطاء كله، فنزل وخرج في هذه الربوع، ربوع مكة، يخاطب فيها أهل الكفر، يناديهم ويذكرهم بالله، وهم يؤذونه ويتعبونه ويشتمونه ويأخذون في حقه ويتكلمون عليه، وهو صلى الله عليه وسلم مثال للصبر، مثال للأدب، مثال للخلق، أدب مع كافر، أدب مع منافق، أدب مع جاهل، أدب مع عرابي. لماذا؟ لأن الرسالة يحملها كبيرة وعظيمة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كلمة كنا جلوس، يطلع واحد ولا بيعظم في نفسه؟ كنا جلوس يعني واحد ولا اثنين، على الأقل اثنين، عند النبي صلى الله عليه وسلم. أظن لما يكونوا عند النبي هم أكتر الناس عارفين لما يبقوا عند النبي يعملوا إيه. إذن فهذه الحالة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كنا الصحاب جلوس عند النبي، يطلع فين؟ في حياة النبي، على الأقل في حياة النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا النبي حاضر، يبقى لا إحنا وعند النبي وحضرة النبي سمعنا وطلع علينا. ننتظرين بقى رأي النبي في اللي هيحصل. إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: جلسنا نشكر الله على ما هدانا ومن علينا بك. ده عند سيدنا الإمام النسائي كده مروي بهذا اللفظ. في رواية الإمام النسائي يقول: وما من علينا بك. حفظت اللفظ: وما من علينا بك. يعني أنتم متجمعين عشان شكر لله إن ربنا هدى الوجود، سيد الوجود، إنه أهدى هذا العالم هدية عظيمة هي سيدنا محمد. جلسنا نشكر الله على نعمة سيدنا محمد. وهذا الكلام كان في المسجد النبوي، أيوة. اللي عملوا كده الصحابة، أيوة. سيدنا النبي شافهم، أيوة. طب بسرعة قول للنبي قال إيه؟ صلى الله عليه قال: أما أني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا العلم كله يا عباد الله من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف إلا أنه ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأشرق على هذا العالم نور طلعته صلى الله عليه وسلم، فما كانت من الدنيا إلا أنها استنارت بأنوار الهداية، وتغيرت خصائص الإنسانية، وتغيرت أخلاق البشرية، حتى سمت سمواً وصل فيه الإنسان إلى مرتقى لم تصل إليه الملائكة. الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم تجديد لعهد الأمومة وبر الوالدين. فقد جاء صلى الله عليه وسلم والنساء تؤد، والرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فجاء وقد أنزل الله على هذه العوالم سورة النساء، ووضح فيها أحكاما وآيات وسور وأنوار، حتى تتعايش المرأة في حياة هذا العالم كريمة مدللة رفيعة القدر في عين الأب. لها من الحقوق على الأب، لها من الحقوق على الزوج، لها من الحقوق على المجتمع. وقد جاء صلى الله عليه وسلم والإنسان يبيع الإنسان. تذهب إلى السوق فتجد إنسانا يقيد إنسانا بقيود يبيع فيها إنسان ويشتري مالا. هذه كانت حياة الناس يا عباد الله. وجاء إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم والإنسان يسجد إلى حجر، ويسجد إلى بشر، ويسجد إلى نار، ويسجد إلى شجر. فما الذي دهى العالم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم؟ إنه نور التوحيد، إنه نور السلام، إنه نور الإسلام، إنه نور السلامة. في طلعة مولود حسن أشرق بجميل وحي إلى هذا العالم، فاستنار أخلاقا، واستنار وحيا، واستنار هداية، واستنار معرفة بالله عز وجل.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعة وشاشة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل المستمعين الأكارم والمتابعين الأفاضل من كل مكان. مستمعين الأعزاء الكرام، محطة الفرح بالمولد النبوي الشريف تفوح حيث طل علينا شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وها نحن في اليوم الثالث من شهر ربيع المحبين لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد، من يومنا هذا الأحد الذي يحمل معه نسمات عطرة تملأ القلوب بهجة وسرورا بدخول شهر ميلاد سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الفرح بمولده العطر ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو عنوان لمحبة صادقة تترجمها الأفعال لا الأقوال. فمن ذا الذي يدرك حقيقة محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن حقيقة المحبة النبوية تتمثل في الاقتداء بسنته الكريمة والتخلق بأخلاقه العظيمة والسير على نهجه القويم. فالمحب لمن يحب مطيع، فطوبى لمن جعل من هذه الأيام المباركة محطة لتجديد العهد مع المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعميق حبه في القلوب والوجدان. مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا بكم معنا في هذه المحطات الإيمانية المتجددة، فمع النبحر مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا اليوم من كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الجليل حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المتوفى سنة 505 للهجرة. يعد من أعظم أئمة الإسلام، جمع بين الفقه والأصول والفلسفة والتصوف، لقب بحجة الإسلام وهو صاحب المؤلفات الخالدة وعلى رأسها إحياء علوم الدين. أما الكتاب الذي سنقتبس منه ونرتشف منه في هذه الحلقة رشفات، فهو كتاب أيها الولد، ويعرف أيضا هذا الكتاب بأيها الولد المحب. هي وصايا جامعة ونصائح مركزة كتبها الإمام الغزالي ردا على أحد تلامذته الذي لازمه سنوات طوال ثم سأله أن يهديه إلى العلم الذي ينفعه في الآخرة ويؤانسه في القبر، فأجاب الإمام بهذه الرسالة التي تعد دستورا روحيا وسلوكيا. تعتمد منهجية الإمام الغزالي في هذه الرسالة على الوعظ المباشر والمؤثر، حيث يخاطب التلميذ بلقب أيها الولد استدرارا للمودة وتأثيرا في النفس. ربط العلم بالعمل من خلال التركيز على أن العلم بلا عمل وبال على صاحبه. كذلك اعتمد الإمام الغزالي في هذا الكتاب على الاختصار المركز، تقديم خلاصة تجارب العمر في كلمات موجزة دون حشو أو إطالة، كما اعتمد على الاستشهاد بالنصوص الشرعية، الاستناد المستمر إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. ودعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. ففي أهمية العلم قال الإمام الغزالي: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. وفي التحذير من ضياع العمر قال: وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. وفي حقيقة العز والتقوى قال: تأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق. وفي محاسبة النفس يقول الإمام الغزالي: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة هذا الكتاب، فهو ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو برنامج عملي لتزكية النفس وتصحيح النية. إنه يضع يدك على مكمن الداء في طلب العلم، ويصف لك الدواء. إنه رسالة تليق بكل طالب علم، بل وبكل مسلم يريد السير إلى الله.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، يقول فيها: قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فعن ماذا ألهانا؟ تأملها جيدا، لم يقول الله ألهاكم المال أو الأولاد أو المناصب، بل قال التكاثر، لأن المشكلة ليست فيما نملك بل في سباق الزيادة الذي لا ينتهي. ألهانا التكاثر عن الصلاة حتى أخرناها، وألهانا عن القرآن حتى هجرناه، وألهانا عن الوالدين حتى قصرنا في برهما، وألهانا عن أنفسنا حتى نسينا إصلاحها. نعد المال ونجمع الممتلكات ونتباهى بما عندنا وكأننا باقون إلى الأبد، ثم تأتي الآية كالرعد يهز الغافلين: حتى زرتم المقابر. هناك فقط ينتهي السباق وتسقط الألقاب وتطوى الصفحات، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. فيا من شغلتك الدنيا، كم من مشروع تؤجله للآخرة، وكم من توبة أخرتها إلى الغد، وكم من فرصة للخير ضيعتها ظنا أن العمر طويل. الدنيا تعد بالأرقام، أما الآخرة فتعد بالأعمال. فانتبه قبل أن يأتي اليوم الذي تتمنى فيه سجدة واحدة أو تسبيحة واحدة أو دمعة توبة واحدة فلا تستطيع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من أعمق غفلة. ألهاكم التكاثر، فعن ماذا ألهانا؟ كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من غفلته. ألهاكم التكاثر آية ليست للتلاوة فقط، بل للمراجعة والمحاسبة قبل أن نقول: يا ليتنا انتبهنا قبل فوات الأوان.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن إرشادات مهمة للأم والطفل أثناء فترة الحمل للكاتب الدكتور حنيف الأفغاني. الحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة، حيث تتطلب في هذا الوقت عناية خاصة لصحة الأم والطفل. عندما تحمل المرأة يجب عليها إجراء فحوصات طبية منتظمة ومتابعة حالتها الصحية وفقا لنصائح الطبيب. في الأشهر الأولى من الحمل يعد استخدام حمض الفوليك مهما جدا، لأنه يساعد في التكوين الطبيعي للجهاز العصبي للطفل، كما أن استخدام الحديد والكالسيوم والفيتامينات الضرورية الأخرى استنادا إلى مشورة الطبيب يعود بالنفع على الأم والطفل. يجب على الحامل تناول طعام متوازن وصحي، الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، البيض، اللحوم، الأسماك، البقوليات والأطعمة الغنية بالبروتين مهمة لنمو الطفل وقوة الأم، كما أن شرب كمية كافية من الماء ضروري لتوازن سوائل الجسم. أثناء فترة الحمل يجب الابتعاد عن التدخين والمخدرات والأدوية التي تستعمل دون استشارة الطبيب. بعض الأدوية قد تكون ضارة للطفل، لذا يجب استخدام أي دواء بناء على مشورة الأخصائي الصحي. النشاط البدني الخفيف مثل المشي المناسب إذا لم يكن ممنوعا من قبل الطبيب مفيدا لصحة الأم، وكذلك النوم الكافي والراحة وتقليل الضغط النفسي أمور مهمة للمرأة الحامل. يجب على الحامل مراقبة ضغط دمها وسكر الدم وغيرها من المشاكل الصحية بشكل منتظم لتحديد نمو الطفل. يعد إجراء الفحوصات اللازمة والأمواج فوق الصوتية بناء على نصيحة الطبيب أمرا مهما لسلامة الأم والطفل. أثناء الحمل يجب أخذ علامات الخطر على محمل الجد مثل النزيف الشديد وألم البطن الشديد وقلة حركة الطفل والصداع الشديد ومشاكل العيون أو التورم المفاجئ. في مثل هذه الحالات يجب مراجعة المركز الصحي في أسرع وقت ممكن. الغذاء السليم والفحوصات الطبية المنتظمة والراحة المناسبة وتطبيق إرشادات الطبيب أمور بالغة الأهمية لصحة الأم والطفل.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان سحر اللمسة التربوية حين تسبق المشاعر الكلمات. كثيرا ما نشتكي من عدم استجابة أبنائنا لنصائحنا وننسى أن الطفل قد يحتاج قبل الكلمات إلى الأمان والإحتواء. فليست التربية كلمات تقال فحسب، بل علاقة تبنى ومشاعر تزرع ولمسات حانية قد تفتح للقلب بابا لم تفتحه الكلمات. وقفة مع الهدي النبوي، تأملوا هذا الموقف الجميل مع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرب والإحتواء، ثم دعا له بالعلم، وفي هذا درس عظيم في الجمع بين دفء العلاقة وحسن التوجيه. لماذا نحتاج الإحتواء قبل التوجيه؟ لأن الطفل حين يشعر بأنه محبوب وآمن يكون أقرب إلى الإصغاء والتفاعل وأبعد عن الشعور بأن النصيحة هجوم عليه. فاللمسة الحانية أو مسح الرأس أو الإمساك باليد بلطف قد تكون رسالة صامتة تقول: أنا أحبك وأنا معك وإن كنت أوجهك. كيف نطبقها؟ عند النصيحة اقترب منه بهدوء والمس يده أو كتفه بلطف إن كان يتقبل ذلك. عند الحزن لا تستعجل بالكلام، أحيانا يحتاج الطفل إلى حضن آمن قبل أي نصيحة. عند التوجيه اجلس في مستوى نظره وتحدث معه بلغة المحبة لا بلغة الاتهام. عند الخطأ صحح السلوك دون أن تهدم شعوره بقيمته ومحبته عند. التربية ليست محاضرة نلقيها على أبنائنا، بل علاقة نبنيها معهم. فاجعل من قربك من طفلك جسرا تعبر عليه كلماتك إلى قلبه، فربما نسي الطفل نصيحتك بعد سنوات، لكنه لا ينسى كيف جعلته يشعر وهو يسمعها. هل جربت أن تضم طفلك أو تمسك بيده قبل نصحه؟ انظر ما الأثر الذي لاحظته عليه، جرب ذلك ثم تأمل النتائج الطيبة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحد محطات سنكتفي في هذه الحلقة بهذا التقرير الذي وصلنا من مدينة سيئون من الأخ صالح بن محمد، تقرير عن إطلاق الموالد مجالس قراءة السيرة النبوية بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ربيع المحبين، شهر ميلاد المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تقرير عن المولد السنوي الذي يقام بساحة علم الطاهة بسيئون، فلنستمع سويا لهذا التقرير.
2: ابتهاجا بميلاد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت مساء يوم أمس في عدد من مساجد وادي حضرموت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبي أفضل الصلاة والتسليم، حيث شهدت علمة العلامة طه بن عمر الصافي بمدينة سيئون أول أيام شهر ربيع الأول المولد السنوي الذي أقامه طلاب حلقات علمة العلامة طه بن عمر الصافي.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي

0: وفي الاحتفالية الدينية التي حضرها عدد من العلماء وجمع كبير من مختلف مديريات وادي حضرموت، ألقى الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية كلمة تحدث فيها حول أهمية المناسبة في شهر ربيع القلوب.
1: أما بعد، فالأمة استقبلت شهر ذكرى ميلاد نبيها وهاديها ومعلمها ومنقذها ومرشدها زين الوجود خيرة الله المعبود وصفوته من جميع أجناس الوجود، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وهو لسان الحق الناطق بإذن الله تبارك وتعالى ليدل على الحق ويرشد إلى الهدى وينقذ من الرداء ويحمي الأمة من موجبات الخزي والعار والنار والطرد والبعد والشقاء في الدنيا والبرزخ ويوم الملتقى وإلى الأبد. يا أهل المجمع، في أوائل هذا الشهر المبارك الذي شرف بميلاد المشفع، يا من اجتمعتم في رحاب سبقتكم فيها قلوب لوعي الخطاب من رب الأرباب وخشعت وذلت فأحسنت في مدة أعمارها وإن كانت قصيرة من حيث المدة فهي عظيمة من حيث المدد ومن حيث الإدراك للحقيقة، فحسنت صلتهم بالرحمن فحسنت صلتهم بالأكوان، فمثلهم تبكي عليهم السماء يوم يموتون والأرض ويوم يخرج من هذه الحياة. قال: وأما الموضع الذي في السماء فمصعد عمله، مصعد الصدقة، مصعد الزكاة، مصعد الصوم الذي كان يصومه، مصعد بر الوالدين الذي كان يبر به والديه، مصعد غض البصر عن المحرمات، كان تصعد هذه الأعمال للمصعد هذا، يفقد هذا العامل لله بوفق شرع الله منسجم مع كائنات الله جل جلاله. وبذلك كان يشير الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى إلى حوادث ليلة الميلاد للنبي محمد، وقال إن هذا التعبير في الموجودات بفرحها به لأنه حصل انقطاع بين انسجام الإنسان العايش على ظهر الأرض وبين هذا الكون. ومن تربى مثل محمد؟ ومن تأدب مثل محمد صلى الله وسلم عليه وعليه؟ ونعم المربي له ونعم المؤدب له جل جلاله وتعالى في علاه. جمعتكم عناية الله في أوائل ليالي شهر ميلاد حبيب الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساحة ومع أولاد هذه العلمة والمدرسين بجانب هذا المسجد المبارك التي صدرت نيات من صاحب صلات قوية برب الأرض والسماوات وبقية الآثار. واجزي أحبابنا خيرا، إمام المسجد والقائمين معه والمدرسين في العلمة والساعين والخادمين في هذه المجالس، ربما فارش فرش أو منظف مكان تجدون له منزلة في يوم القيامة يغبطه عليه ملوك الأرض ما يحصلونه. الله يجعل هذا الشهر شهر فرج للمسلمين، شهر غياث للمسلمين، شهر جمع لشمل المسلمين، يرفع عنا الخطوب والحروب والكروب والعاهات والبليات، يحقن دماء المسلمين، يحقن أموال المسلمين، يحرس أعراض المسلمين. ومن عنده نفس يطيب لها أن تسمع بقتلة كل يوم من عباد الله من المؤمنين بالله من المسلمين في ذا المكان وفي ذاك المكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محول الأحوال، حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واجمع القلوب على ما تحب، واجعلنا في من تحب برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
0: كما ألقيت في الحفل كلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السقاف، أشار فيها إلى الصور والمواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: فجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم وتشريفكم ونيابة عن إمام المسجد الأستاذ أحمد بن محمد السقاف، نقول لكم جزاكم الله خيرا أن حضرتم في هذا المولد وهذا الاحتفال السنوي الذي يقيمه أولادكم من طلاب حلقات علمة سيدنا الإمام طه بن عمر الصافي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المجالس وهذه المدارس وهذه العلم المقصود بها أن تمتلئ القلوب بالهداية بالهداية، وإذا حلت قلوبنا الهداية نشطت في العبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث لنا بهذه الهداية، وخاطبه الله

0: وتعالى بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط المستقيم والذي أبناءكم وجميعنا في الصلاة نطلب الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، وتقرؤون سورة الفاتحة وتقولون اهدنا، لتستحضروا أنفسكم وأولادكم ومن تحبون: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط صراط الأنبياء، طريق الأنبياء، طريق النبي، طريق الصديقين، الشهداء، الصالحين، هذا هو طريقهم.
1: هذا وتستمر الاحتفالات الدينية بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة مساجد وبيوت وحارات مدن وادي حضرموت حتى نهاية هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع القلوب، ابتهاجا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770 101 83.

0: قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لفروض الوضوء انتقل إلى سننه، وسنن الوضوء كثيرة وقد أفردت بالتأليف. قال المصنف رحمه الله وسننه ما عدا ذلك، ذكر الفروض وما عدا ذلك فهو من السنن. فينوي المتوضئ، يعني يتلفظ، ينوي يتلفظ بذلك سنة، أما النية فهي فرض من فروض الوضوء. رفع الحدث، والحدث هو أمر اعتباري يقوم بالبدن، ليست له صورة ولا شكل ولا لون، أي شاهد الحدث لا يشاهد ولا يعلم، إلا أن بعض الذين يتحدثون عن أسرار الطاقة يقولون في هذا الزمان أنهم أوجدوا كاميرات خاصة يصورون بها الهالات التي تكون على الجسم، كل جسم تكون عليه هالة، كتقول يعني شعاع غير مرئي خفي يحيط بالإنسان، مثاله هكذا، وهذه الهالة تزيد وتنقص، تخف وتقوى، تضعف وتقوى من شخص لآخر. ووجدوا أن

0: هذه الآلات الخاصة تصور القوة في هذه الهالة أو الضعف. وقد حاولوا التجربة في شخص محدث، تمام، وشخص متطهر، وشخص مصلي بعد الطهارة. في كل مرة، في كل حالة، تكون هذه الهالة أقوى وأشد، لأن الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. وأوحى الله إلى سيدنا موسى: إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك. فالوضوء فضله عظيم، وإدامة الإنسان له سبب من أسباب الفتح، دائم الطهارة. وفي الجنة بابا يقال له باب الوضوء للذين يديمون الطهارة، فلا يخرج من البيت إلا متطهرا، ولا ينام إلا متطهرا في غالب أحواله وأموره. أما حالات الاستثناء من مرض أو نسيان فشيء مغتفر، لكن في الأصل والدوام أن يكون دائما متطهرا، لا ينام إلا متطهر، ولا يخرج من البيت إلا متطهر، ولا يذهب إلى العمل إلا متطهر. رفع الحدث، هذا هو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالبدن، ليس له مشاهدة إلا بواسطة هذه الآلات. وقد ذكر بعضهم أنه في بلد عند بحيرة شخص يشرب خمرا، في طرف الآخر للبحيرة شخص يصلي، حاولوا تحليل الماء بقرب الشخص الذي يشرب الخمر، فكانت ذرات الماء مكدسة ومنضغطة بعضها على بعض، هكذا تشاهد. وأخذوا من جانب الشخص في الجانب الآخر للبحيرة للشخص الذي يصلي، فحللوا الماء فوجدوا ذرات الماء ملونة وتحدث أشكالا كأنها ترقص. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تفتخر على الأرض، أو الطريق تفتخر، تقول: لقد مر بي اليوم رجل يذكر الله. خاطب الطريق الآخر يقول: هل مر بك رجل يذكر الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود كله، والكون كله بكل ذراته وأجسامه، نباتا وحجارة وترابا وماء، كله خلقه، وكله يسبح بحمد الله، كله يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فينوي المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، نيات كلها صحيحة، أو نويت أداء الطهارة، أو نويت الوضوء، أو نويت أداء الوضوء، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف، هو قال كذا، أو غيره، أو غيره من النيات الكثيرة المشروعة في أداء الوضوء وأداء الطهارة، فرض الطهارة، فيجوز له ذلك، إلا المستحاضة ومن به سلس البول ومتيمما، هؤلاء الثلاث. لا ينوون رفع الحدث ولا الطهارة عن الحدث، ما يتأتى، لأن حدثهم ما يرتفع. أما غير ذلك من النيات فيجوز لهم، مثل نويت استباحة فرض الصلاة، وليس هذه النية فقط، نويت أداء الوضوء، نويت أداء الطهارة، لكن نويت الطهارة عن الحدث لا، نويت رفع الحدث لا، ما يرتفع الحدث، الحدث باقي، لكن يستبيح بهذا الوضوء أو بهذا التيمم يستبيح الصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول، بحيث أنه لا تجي وقت صلاة متطهر، حتى لو توضأ ما تجي الصلاة إلا وقد انتقض منه له الوضوء، ما يمكن. لو علم أن في هذا الوقت ينقطع البول وقت الصلاة في أوله وسطه، يجب عليه أن يصلي فيه، إذا كان لا ما ينقطع ولا فيتوضأ ويصلي هكذا، يصلي يستبيح يستبيح فرض الصلاة. وإلا المتيمم كذلك، ينوي استباحة فرض الصلاة لأن الحدث لا يرتفع. طهارة للصلاة، نعم. فظاهر العبارة المصنف أن هؤلاء لا ينوون إلا هذه النية فقط، استباحة فرض الصلاة، بل يجوز لهم أن ينووا ما شاءوا من النية إلا رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. الحدث ما بتطهر عنه، والرفع ما بيرتفع الحدث، الحدث ثابت، لكن لك استباحة الصلاة في حال التيمم أو السلس أو الاستحاضة. نعم. وشرطه النية بالقلب، ما يكفي بس معه تلفظ، بيتلفظ بس، لابد من نية بالقلب. وإذا حضر النية بالقلب مع هذا التلفظ يكفي، إذا ما حضرت غافل، روحه طائرة في موضع آخر، بس بحكم الاعتياد على التلفظ تلفظ، وما وعى أبدا أنه قال أنه نوى الطهارة للصلاة، هذا ما يكفي، التلفظ ما يكفي. فهو الشرط النية بالقلب، الشرط في النية تكون بالقلب، والتلفظ بها سنة. وشرط النية إسلام الناوي، لا تجيب النية إلا المسلم، وتمييزه، الصبي ما تصح نيته إلا في إذا حجوا عنه يوضئونه ويخلونه ينوي لأجل ضرورة الطواف، لازم ما بيصح يطوف إلا بلا، هو صغير في شهر في شهرين. امرأة رفعت صبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ففي الحج اغتفروا النية للصبي غير المميز، أما المميز المميز فينوي، تمييزه إسلام الناوي، تمييزه علمه بالمنوي، يعرف إيش بينوي، بتصوم بتصلي بتزكي بتحج تخرج كفارة، إيش عندك النية، لابد يعرف، يعلم المنوي. والقدرة على المنوي، لا ينوي شيء ما يقدر عليه. واحد بينوي العمرة من هنا ما عنده تأشيرة ولا عنده مبلغ يشتري تأشيرة ولا تذكرة سفر، ما تقدر أنت، هذا شيء تنوي ما تقدر عليه أصلا. إسلام المنوي، إسلام الناوي، وتمييزه وعلمه بالمنوي والقدرة على المنوي وتحقق المقتضي. ما الذي اقتضى هذا الوضوء؟ تبى تنوي الوضوء، المقتضي هنا الحدث، متحقق الحدث. أما لو كان غير متحقق الحدث، لا، لابد أن يكون تحقق الحدث. فلو شك هو متطهر أم على غير طهارة، ما تحقق المقتضي، ما تحقق الحدث، فقام يتوضأ، فتبين له بعد الوضوء أنه كان محدثا من السابق، فهل يكفي هذا الوضوء وهذه النية التي قالها غير جازم؟ ما يصح، فلا بد أن ينوي وهو جازم. وإن أراد التخلص نقض نفسه خلاص، لو نقض نفسه هو مشك شاك، قال الحين بأنوي لعد بعدين أتذكر، نقض نفسه وهو خلاص زال الشك من الوضوء انتقض، خلاص يتوضأ الآن ولا يبقى مع يعيش وسط المشكلة. ها، بعض الموسوسين يحبون يعيشون وسط الوسوسة، كالذي وقع في مستنقع فيه نجاسات يطلع يرفع رجل ويضعها مرة أخرى، انش خرج من النجاسة اغسل رجلك، مالك واقف كذا فوق النجاسة، هذا واقف على الوسوسة، لا يثاب ولا يتبع العلم، يضيع فضائل، يضيع جماعات، جالس مستمع منصت شيخه. صارت الوسوسة شيخا له، هذه بلية والعياذ بالله. بعضهم يبتلون كأن الوسوسة شيخ، كأن الوسوسة سبيل لاتباع النبي، قاعد عليه حد كلمه حد يعمل لك عجيب، تتبع من انت؟ ايش من تصور عندك ووهم بأن تحدث من الطهارة ما لا يصح، من الوساوس ما لا يصح. اعمل بالسنة، اعمل بالسنة واتبع السنة، لا ننقض بالشك ولا ننجس بالشك. حصل عندك شك في الطهارة، هل انتقضت ولا انت متيقن الطهارة؟ الطهارة ثابتة. حصل عندك شك هل عليك نجاسة ولا ما عليك نجاسة؟ الاصل عدم النجاسة، الاصل الانسان طاهر، ليش تبقى مع هذا؟ وربما يقوم يغسل ما توقع نجاسته، خيرانه ما كفى عادوا بيغسل. عجيب هذا، عجيب. هو قدو مشكوك فيه، تغسله مرة وما تكتفي، ومرتين وثلاث مرات، وتتلف الماء، إسراف في الماء يكون. فالموسوسين لهم شيطان يلعب بهن، يقالوا له الولهان. واحد جالس فاضي، ها يقولون الفاضي يعمل قاضي، يعمل قاضي عليك وانت جالس تتبعه. خرج منه، لا تتبع أبدا. وتحقق المقتضي إن بان الحال، عاد زاد في اليقوت النفيس، وتحقق المقتضي إن بان الحال، نعم، وعدم الإتيان بما ينافيها، لا ينوي قطعها ولا يعلقها ولا يكون مستديم الحدث. هذه شروط للنية. شرط النية بالقلب، وأن تقترين بغسل أول جزء من الوجه. أول جزء ما هو لازم أعلى ولا وسط، ولكن الأولى أن تكون من الأعلى، من الأعلى، لأن الأولى في الغسل أن يكون من الأعلى، ما يجي يجيب لك يرفعه من الأسفل، على خلاف العادة السنان يعني. لكن إذا ما نوى من الأعلى، من الوسط نوى، قل هذا ما من الوسط وأسفل صح غسله، والباقي عاد ما غسلته، ما رفعت الحدث عنه إلى أن تغسله مرة ثانية. ولا يعتد بغسل العضو ثانيا وثالثا إلا بعد إكمال غسله. فلو غسله هل تعد سنتان؟ لا، هذه غسلة واحدة عادة، يعني ما تعد الثانية حتى تكمل غسل العضو جميعه. وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، وليس بشرط، لكن هذا الأولى، لأنه يعني نحن في السنن له، في سنن الوضوء، ويندب أن يتلفظ بها، وأن تكون، وهذا ثابت التلفظ بالنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع بأمر سيدنا جبريل كما في البخاري، قال له قل حجة في عمرة، في عمرة أدركه بوادي العقيق وقال له قل حجة في عمرة. قال له هذا كلمة قل لفظ، القول لفظ دال على معنى، القول لفظ دال على معنى. وفي الصيام جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء في غير رمضان يدخل إلى البيت فيقول هل عندكم شيء؟ في لبن، في طعام؟ إن قالوا شيء أكل أو شرب، وإن قالوا ما عندنا شيء قال إني صائم. قولوا هذا إني صائم، أليس تلفظ؟ هذا تلفظ، قولوا إني صائم تلفظ. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من الرواية عنه، روى عنه بعض الصحابة أنه لم يسمع من رسول الله إلا التكبير في الصلاة، لم يسمع منه إلا التكبير. أولئك الأئمة قد وقفوا على هذه الروايات، ما هم عنها غافلين. ولا بها جاهلين، هم عارفون بها بس رأوا فيها ما فيها دلالة على أن على أن التلفظ ما يسمى، في أنه لا يجهر بالتلفظ. صلي فرض المغرب، الله أكبر. ليه ترفع صوتك بالنية وبالمشانة ما يصل؟ تجهر بصوتك اللي يسمعه من يسمعك، وإنما تتلفظ بس فقط حيث تسمع نفسك حيث تسمع نفسك فقط. والحديث ماذا نفى؟ نفى أن يجهر النبي بالنية، ولم ينفي أنه نوى، ليس فيه نية أنه نوى. وهو الذي قال إنما الأعمال بالنيات. فوظيفة العلماء رحمهم الله، الوظيفة الصحيحة هي حسن النظر فيما روي وورد، وليس في الرواية فقط. مشغول يعرف يقول ذا صحيح ذا ضعيف وذا، بس لا يعرف باقي الآلة والمنهج البحث، كيف تفهم الحديث، كيف تستنتج منه وتستنبط. والله قال لعلمه الذين يروونه، الذين يقرؤونه، الذين يستنبطونه. الآية تقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أما مجرد من يروي أظل حتى يسجل بيروي، افتح البخاري كله سجل وبيقرأ كله من أول لآخر، افتح مسلم وكتب السنة كلها، لكن من الذي يستنتج؟ فالأحاديث فيها ناسخ، فيها منسوخ، فيها قوي، فيها ضعيف، فيها مؤول، وفيها صريح. فهنا نظر العلماء عند الروايات والجمع بينها، وإذا أمكن الجمع عندهم بين الروايات فيجمعون بينها، ما هو شيء يردون وشيء يأخذون وشيء يأخذون ظهر وشيء يأخذون، ينظرون إلى السنة وإلى الكتاب العزيز مكتمل. وقد لا يأتي الحكم أحيانا في نفس السورة دي، قد يكتمل في سورة أخرى، قد يجي الحديث في باب الوضوء، قد يجي بعدين هناك في باب الحج، فتكتمل الفكرة من حديث في باب آخر. تمام. فالعلماء هذا جل جهدهم النظر في الحديث والاستنباط منه. فالتلفظ بالنية سنة مروية عن العلماء، مذهب مضى عليه آلاف العلماء ويمضون عليه، وكل الحديث اللي وردت التي تدل على التلفظ بالنية أو الذي تدل عند البعض على عدم التلفظ، يمد عندهم ما تدل على عدم التلفظ، عندهم تدل على عدم الجهر. وقول الصحابي لم يسمع من رسول الله إلا التكبير، هذه الدلالة عندهم على عدم الجهر وليس على عدم التلفظ. فالإنسان في الاستنباط أرباب الاستنباط هم معدودون، ثم إذا استنبط هل يحق له أن يفرض استنباطه على الغير؟ لا. طيب أنت استنبطت غير هذا الحكم، بان لك من هذه الآية أو من الحديث استنباط حكم آخر في مغايرة لهذا الحكم، لماذا تقطع بأنه الصواب وتقطع بخطأ غيرك؟ فالقطع بالخطأ في الفرعيات مقطوع بخطأه، هذا قطع مقطوع بخطأه. والأئمة الأربعة روي عن بعضهم أنه يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وأما القطع بخطأ فهم الغير والقطع بصواب فهمه، هذا غرور وخروج عن الجادة وانتقاص لقدر العلماء وحط من شأنهم. ولا عندك اللي يلقوا الحكم ذا يعني من فين؟ اللي قالوا الحكم ذا من أين؟ تعرف من الشافعي؟ تعرفه من؟ تعرف منزلته بين العلماء في زمانه؟ بين علماء المذاهب الذين لم يتبعوه فضلا عن من اتبعه، تعرف منزلته في العلم؟ تعرف منزلته في العبادة؟ تعرف منزلته في الفهم ومكانته بين علماء العالم الإسلامي في ذاك الأوان؟ فما بال الاستخفاف. إحنا ما قلنا ما يلزمكم تتبعونا، لكن لكم فهمكم.
1: وفرق بين عصمة النص وفهم المستنبط، فرق بين عصمة النص وفهم المستنبط، لأن بعض الذين رأوا أنهم يستنبطون عصموا أفهامهم وعصموا آراءهم، هذا ما يجوز. حد يعصم رأيه أو يعصم فهمه، هذا رأيه قدامه، هذا فهمه، جزاك الله خير، لك فهمك، لو سلمنا أن لك الفهم فهم فهمك، لكن أن ترد فهم الغير ورأيه هذا لا لا لا لا يجوز ولا ينبغي، هذه مخالفة لمسلك أهل الدين. ويندب أن يتلفظ بها وأن تكون من أول الوضوء، ما يلزم أن تكون من الوضوء بس يسن أن تكون من أول الوضوء، لكن إذا أتى بالنية من أول الوضوء ينبغي أن يكون مستحضرها إلى أن يغسل جزءا من الوجه، وإنما يبقى مستحضرها ويندب بها من أول الوضوء من أجل ينال الثواب، ثواب الغسل الكفين وثواب المضمضة وثواب الاستنشاق وثواب السواك من أول الوضوء لكي يثاب على السنن كلها الماضية. وإذا نوى ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، يعني إذا نوى رفع الحدث من البداية عند غسل الكفين، نوية رفع الحدث، نوية الوضوء، خلاص تبقى مستحضر النية إلى أن تغسل أو تعيدها عند غسل الله، تبقى تكون مستحضرها عند غسل الوجه. ويجب استصحابها إلى غسل الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، ما يلزم أن يأتي بها من هناك، ولكن المقصود أن يستحضر النية من البداية ويأتي بها من البداية من أجل الثواب على غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، لكن لا يثاب على ما قبله، لكن لا يثاب على إن اقتصر على النية عند غسل الوجه فقط، لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. لماذا لا يثاب؟ لخلوها عن النية، العلة أنها خالية عن النية، تمام، والنية لها شأن في العبادة وفي تمييز مراتب العبادة، النية تميز العادة عن العبادة وتميز مراتب العبادة، فغسل الفم والمضمضة يمكن الإنسان يتمضمض عدة مرات عند طعامه وقبل طعامه وبعد طعامه، وقد يكون عنده تزيين أو تنظيف لأسنانه، أشياء مباحة، فكيف يجعلها سنة؟ بالنية ينويها. نعم. قال الشيخ الباجور رحمه الله تعالى ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين، عندما يغسل الكفين يندب أن ينوي أداء سنن الوضوء، يندب له ذلك ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه من مضمضة واستنشاق وغسل كف، هذه الثلاثة الأشياء، والسواك كما سيأتي على الخلاف فيه، هل هو من السنن التي قبل الوضوء أم هو من السنن التي داخل الوضوء كما سيأتي معنا. ويندب أن يسمي الله تعالى سنة، نقول بسم الله سنة مؤكدة، لماذا مؤكدة؟ لقول الحنابلة بوجوب البسملة، الحنابلة يقولون يجب عليه أن يبسمل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله، فيندب متأكدا أن يسمي الله تعالى. والشافعية إيش قالوا في هذا الحديث؟ هذا مثال، هذا لو فهم في الوجوب، هذا لو فهم في أنه سنة، قالوا لا وضوء يعني لا وضوء كاملا وليس لا وضوء صحيحا، نفي الوضوء نفي الكمال هنا وليس نفي الصحة. من يسمي الله تعالى أكملها بسم الله، أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والإمام الغزالي يزيد: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أن يسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. اليمن والبركة لأنه الوضوء إقدام كالابتداء للشيء، ابتداء للصلاة، وإحسان الوضوء يساعد على إحسان الصلاة، والحضور في الوضوء يساعد على الحضور في الصلاة. فالحضور يبدأ من الوضوء وليس من الصلاة، فإن بدأ في الوضوء في الحضور تاب الأدعية، تاب الدعاء الوارد بعد الوضوء، وصلى قبل الصلاة، يأتي للصلاة وهو بدأ يجمع شوي الشتات اللي يحصل من يوميات الإنسان والحاجات اللي يذهب فيها، يجمعها وقت الصلاة، يجمع همه على الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وأن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه. نعم، سنة غسل الكفين. نعم. قال صاحب الزبد: فصحح النية قبل العمل، وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حسن الثواب كاملا في الآخرة. بل ينبغي أن يستحضر نية الوضوء عند الوضوء كله، يندى طول الوضوء هو مستحضر أداء الوضوء لأجل الصلاة ورفع الحدث والتطهر والنجاح. الفرق بين الوجوب وما يجب وما يندى.
2: ويجب استحضارها إلى غسل أول الوجه.
1: نعم.
2: كأنه يقول أنه يقول أنه واجب من الأول.
1: لا، ما هو واجب من الأول؟
2: يجب استحضارها.
1: لا لا، مشان ينويها هناك، مشان يبقى نيته هناك، إن نواها هناك يكفي، يعني مشان ينويها هناك فقط. نعم، كما قال عندكم: فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى. تو بعدها تو، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى. لكن إذا ما بيجيبها عند غسل الوجه واجب يستحضرها من هناك. وقليل في حاجة رقيقة شوية، يعني النية واجب والسلام، سواء أتابها من قبل واستحضرها أو استحضرها عند غسل الوجه. لكنهم يريدون الثواب لكل أفعال الوضوء، فيقولون ينبغي أن تكون من له من البداية.
2: حتى مثلا عند غسل كفيه يقول في قلبه وهو يتوب إلى سنن الوضوء مثلا.
1: نعم، هذا الماجوري قال
2: من الاستحضار يكسر من الاستحضار النية،
1: كانوا إضافة لعلها للشيخ الباجوري، بغاها كأنه بدل، يمكن بدل ذيك اللي أرادها بدل، أو أرادها إضافة، يضيفها نوية رفع الحدث ونوية أداء سنن الوضوء، ينوي رفع الحدث وينوي أداء سنن الوضوء، لكن نية رفع الحدث تكون هناك موجودة عند غسل أول جزء من الوجه، سواء استحضرها أم نواها ابتدأ بها هناك عند غسل الوجه. وغسل الكفين سنة كذلك، ورد فيها عن النبي كما جاء في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وين راحت. يمكن تمشي إلى أماكن ما تخرجي، بس تصل إلى أماكن في جسده، تمام، ما هي مناسبة، فالأولى أن يغسلها ويطهرها وينظفها. فإن تيقن أنهما نجستين يحرم عليه غمسها في الإناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له الغمس غمس. وإن شك في النجاسة كره أن يغمسها. ويذكر أن شخصا قال باتت يدي في الفرش. النبي يقول أن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال باتت فين؟ باتت في الفرش. فأصبح في يوم آخر ويده وسط دبره والعياذ بالله. على من تعترض؟ كلام رسول الله وكلام أنبياء الله ما هو للتعليق. واحد ولا تعلم يمثل صلح تعليقات على الناس جاب يعلق على الأنبياء. وين انت؟ وين تدري مع من تتكلم؟ تدري تخاطب من؟ هذا كلام نبوة واحد، والقرآن كلام الله، جيب تعلق من بعده. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بتلغوا بتلغى كلام النبوة هذا، وثابت صحيح، الحديث ثابت وصحيح. فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، يعني قبل الفراغ جيب البسملة قبل أن يفرغ منه، ما تبقى يبقى الثواب. كما أنه عند الأكل والشرب إذا نسيها يأتي بها أثناءه، بل قال شيخ الإسلام الرملي حتى بعد الفراغ من الأكل والشرب، قد أكل وقد قام ونسي بسم، يقول بسم الله يأتي بالبسملة. وكذلك عند الشرب، شيخ ابن حجر قال خلاص إذا فرغ معاش تمام. ابن حجر عنده إذا بعد الفراغ خلاص ما عاد يسن، اللي قالوا يسن حتى بعد الفراغ. الطعام كمل الطعام وقام خلاص، يعني لا يقوم بعدين عاد بسم لأجل الطعام اللي أكل. عند الشيخ ابن حجر لا، إذا أثناء الطعام عاد ما كمل حتى عاد باقي آخر لقمة يبسم. في الوضوء في أثناء وكذلك هو كلامهم جابوه عند الأكل والشرب، ما ذكروه عند الوضوء. عاد بيجي له بعد الوضوء دعاء، يأتي بالدعاء. ولا مانع حتى لو قالوا ابن حجر قال ما يسن، ولا ذا قال ما يسن، ماشي مانع بتبسم البسم، ونيتك أن تكون لله للوضوء، لا مانع من البسمة. لكن هل يثاب عليها وهل تكون لهذا الوضوء؟ هذا كلام الفقهاء. في أثناء قبل الفراغ هذا منصوص عليه، قبل فراغ من غسل الرجلين، يعني عاد ما عاد الرجل الأخير القدم الأخير عاد ما غسل، عاد أنا غسل بالرجل الأول. وتذكر البسملة فيسن أن يبسمل. لا ذا في الوضوء ما ذكروا بعد الفراغ، لا قبل الفراغ. الخلاف في حق ابن حجر بعد الأكل والشرب هل يبسمل بعد الفراغ منه، ليس في أثناء، في أثناء متفقين كالوضوء. لكن في الأكل والشرب عند ابن حجر هل يسن أن يبسمل إذا فرغ كمل كله؟ ابن حجر قال لا، والشيخ الإسلام والرملي قالوا لا ينوي حتى قد فرغ وأتم الأكل. نعم. كما يسن الاتيان بها اثناء الشرب اذا ترك، وكذا بعد فراغهما يعني على الاكل والشرب. حتى بعد غسل الرجلين. عند الشيخ علي شبراملسي، الشيخ علي شبراملسي حش على تحفة ابن حجر. ابن حجر له تحفتان على شرحان على تحفته، شيخ حافية الشيخ علي شبراملسي وحافية الشيخ ابن قاسم العبادي. هذا يقول في الوضوء حتى الشيخ علي شبراملسي حتى فرغ من الوضوء يأتي بله يأتي بالبسملة. هذا كلام طيب خصوصا في العمل، النفس ما تحب العمل، النفس أي شيء ما تفر من العمل. وإذا في عمل عند أهل السير الثقيل على النفس له ثواب عظيم. فهي بسمل عندها على كلام الشيخ علي شبراملس. فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، هذا باتفاق. وعند الشيخ علي شبراملس ولو بعد الفراغ منه. فان شك في نجاسه يده كره غمسهما او غمسها. نعم في دون القلتين سواء، لانه في كره غمس، اما في ما كان قلتين هذا ما بتاثر، حتى لو كان نجسه ما بتاثر، لكن هنا احتمال ان تكون نجسه بيكون الماء تطهر وهو متنجس. كره غمسها في دون القلتين ولو في غير الطهاره، حتى في غير الطهاره. الاسلام دين النظافه، النظافه من الايمان، وليست النظافه مقتصره على اراده الطهاره بالغسل في كل الاحوال. الانسان ان يتطهر في طهارته، في ثيابه، في منزله، في كله على النظافه وعلى الترتيب. قبل غسلها ثلاثا، كريها غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثا، او خذ ما من القلتين اغسلها ثلاثا بعدين ادخلها، ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق. قد تقدم الكلام عن السواك وفضيلته ومكانته، وهو عند الشيخ بن حجر من السنن الفعليه الداخله فيه. فمحل السواك عند الشيخ بن حجر بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وعند الشيخ الرملي هو من السنن، من سنن الوضوء الخارجة عنه. فعند الشيخ بن حجر شملته نية الوضوء أو أداء سنن الوضوء، والشيخ عبد الحميد قال بندب البسملة بعد الفراغ من الوضوء إن لم يأتي بالدعاء الوارد، ولم يكن الفصل بين الفراغ من الوضوء وبين ذكر البسملة، لم يطول الفصل بينهما ولم يأتي بالدعاء الوارد. ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق. نعم. وعند الرملي الوضوء من السنة الفعلية المتقدمة عليه، عنده محله قبل غسل الكفين من البداية. عند الشيخ ابن حجر كما قال الشيخ هنا ثم يستاك ويتمضمض، يعني بعد غسل له، بعد غسل الكفين. ويتمضمض ويستنشق. نعم قال صلى الله عليه وسلم منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. نعم أيوة. عنده هو من السنن السواك، لكن من السنن الخارجة وليس من السنن الداخل، يعني عنده قبل غسل كفيه، يستاك أول ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل. ها؟ أيوة. نعم بس عنده من السنن اللي قبل، ما هو من الداخل. ها؟ أيوة الأهلية الحال قبل الوضوء، يحتاج السواك لنية قبله، أما عند ابن حجر ما عاد يحتاج إلى نية. على الخلاف، ابن الرملي قال يحتاج له نية، إذا ما دام يعتبره قبل يحتاج نية للسواك. عند الشيخ ابن حجر خلاص ما عاد يحتاج نية، لأن أداء سنن الوضوء شملته. ينويش؟ لا أول ينوي نية للسواك نفسه. الحال السواك نفسه يحتاج إلى نية. هذا إن هم هو اللي ذكرها إلا الباجور ذي نية أداء سنن الوضوء. ينبغي أن ينوي سنة بيقعد بتشملها. الأقرب كذا على كلام الشيخ الباجوري. قال الشيخ البجلو يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والسواك كذلك مثل. فالسواك يحتاج لنية، ما قالوا مثلا يسنى أن ينوي غسل الكفين، سنى أن ينوي المضمضة، لا، السواك نفسه الذي جعله من الخارج ندبوا له نية. عند الشيخ ابن حجر ما شي نية مضمضة ولا نية استنشاق، تمام، نية تدسل الوضوء فقط. والرملي بغى السواك من الخارجة فيندب له نية، السواك وحده كان كانوا ما اكتفى بأداء سنن الوضوء. والباجوري قال خلاص كلها تحص، كلام الشيخ الباجوري انها كلها تحص، اذا نوى اداء سنن الوضوء تحصل له النية كغسل الوجه والكفين. ويتمضمض ويستنشق، قال صلى الله عليه وسلم إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، يعني سقطت ذهبت ثلاثا. نعم، كل المغسولات من الفروض ومن السنن يسأل أن تكون ثلاثا، كلها ثلاثا. نعم، ثلاثا بثلاث غرفات، والأفضل الجمع بثلاث غرفات، يتمضمض من غرفة ويستنشق بباقيها، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض بمعظم الماء ويستنشق بالباقي، ثم غرفة ثالثة كذلك. نذكر الجمع ثلاث كيفيات، وهذه أفضل كيفيات الجمع، وأن الجمع أفضل من الفصل، الجمع أفضل من الفصل. نعم، وهو أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذا هو الجمع. وله ثلاثة كيفيات، منها أنه يتمضمض ست غرفات ويستنشق، ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق بست غرفات، هذا من كيفيات الفصل. نعم، ولكن الأفضل الجمع، والطريقة الأفضل فيه أن يتمضمض بالماء في من كفه ويستنشق بباقيه، وهكذا يفعل ثانيا وثالثا. هذه أفضل الكيفيات الجمع في المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، يعني منها في الأولى والثانية والثالثة يستنشق من نفس الغرفة، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فبرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي في الصوم، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. البالغ يعني يوصل الماء في المضمضة إلى الحنجرة، إلى الحنجرة، ما يكفي بس في ظاهر الفم، فيوصله إلى الحنجرة. والمبالغة في الاستنشاق أن يوصله إلى الخياشيم من غير ضرر، يعني من غير ما يأخذه بنفس شديد بعدين يحدث له اضطراب في الأنف، يعني ترفق. الترفق في العبادة مطلوب، في الوضوء في الصلاة كلها بالترفق، ما فيها تشنج، ها، بإحسان مع الترفق والتلطف، إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، فاتح الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى، وصل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
3: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر، ونهنئكم بقدوم شهرنا المبارك شهر ربيع الأول، سائلين الله تعالى أن يجعله مفتاح خير وبركة وفرج للمسلمين، آمين اللهم آمين. ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الحبيب علي المشهور بن محمد بن حفيظ، مدير دار مصطفى للدراسات الإسلامية. وفي مستل هذه الحلقة فضيلة الحبيب علي المشهور نبدأها بسؤال وردنا من أحد إخوان المستمعين، حيث يقول: من المعلوم أننا في بداية شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، فما هو واجب المسلم تجاه هذا الشهر تعبيرا واحتفالا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسل الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فإن المؤمن إذا قوي إيمانه يكون ارتباطه بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم قوي جدا، وشعوره نحو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم قوي جدا. فهذا الشعور الذي يوجد عند المؤمن للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هو مما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خص نبينا محمد بأشياء عظيمة جدا، حتى قيل أن محمد بشر لا كالبشر، ونور حير الأفكار ظهوره وبهر. فالمؤمن لا شك الذي له ارتباط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إذا أتى شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم طرب وانتعش وفرح وأكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن أخلاق النبي وسيرة النبي وآداب النبي، لاجل يطبق المزيد والمزيد. فإن الإنسان يعجز عن تطبيق الآداب النبوية كلها إلا كلما حانت فرصة وتعرف على شيء من آداب النبي يطبقها، ولو بعض الآداب ولو في العمر مرة. هذاك يقول: ما من سنة سنة رسول الله وإلا وأرجو أنني قد عملت بها. فإن كثير من السنة المهجورة، والآن إذا كنا عندنا فرح بالنبي ونشعر بأننا نحن ذكرى ميلاد الحبيب العظم اعتبرناها عيد، كيف لا؟ والله يقول في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته، من الرحمة المهداة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة، فالرحمة هو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن فرحانين بالرحمة العظيمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى جعل ندبنا إلى أن نفرح بهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فذكرى وجود الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ذكرى عظيمة، ولا يتأثر بها ولا ينتعش بها ولا يفرح بها إلا قوي الإيمان. وأما من لا ينتعش بها لعل أن يكون خلل في إيمانه أو خلل في إسلامه أو بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب أحد إذا كان محبة حقيقية صدقية تكثر من ذكره وتنشر فضائله وتنشر شمائله. فلهذا رتب العلماء السابقون في هذا الشهر الكريم احتفالات واجتماعات كبيرة عظيمة ينشرون فيها أخلاق النبي، سيرة النبي، آداب النبي، لأجل التأسي به. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. فهذه الاحتفالات هي يعني تحفز من حضرها على التخلق بخلاق النبي والتأدب بآداب النبي والسعي فيما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغرض الأساسي من الاحتفالات لتقام فيها، ليس مجرد مولد فقط، وإنما يحتوي هذا الاجتماع على زوايا متعددة من الخير ومن النفع المتعدي ومن الحوافز ليتحفز المسلم على أن يقرب من ربه ويقرب من نبيه ويقرب من الأخلاق والآداب المطلوبة والمشروعة. لا شك أن من تعلق بهذه الأمور وحضرها لا بد يتأثر بشيء من ما يحضره ويتبع النبي في خديه وفي آدابه وفي أخلاقه، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وفرج عند المسلمين. فإذا تم الفرح عند المسلمين بهذا الشهر وقدموا كل ما يرضي الله ويرضي رسوله من أعمال البر وأعمال الصدقات من أجله تكرم الأيتام والفقراء، قدمنا الصدقات وأكثرنا من الصلاة، لأن الصلاة على النبي خير وطاعة ولله، لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فهي من الخير، الصلاة على النبي مامورين بها، فنحن نكثر من الصلاة على النبي ونتوب إلى الله من المعاصي. إذا وقت توبتك العاصي إذا باتوب، إذا وقت توبتك الشارد إذا باتوب، إذا وقت لا شك تعفر به جميع الذنوب لمن تعرض للنفحات والعطايا. لا شك أن من تعرض ومن لا تعرض لشيء كان محروم وبعيد، هذا المحرومين من حضور هذه المجامع وهذه المجالس إلا حرموا نفسهم الخير، الخير موائد الخير مبسوطة، من بايرد من ورد إليها يحصل الخير والمدد، ومن لحضرها وما نقولش إثم عليه ما نثمه، وإنما نقول محروم من الخير، والله يفقنا الخير وجعلنا إن شاء الله من هالخير. تفضل.
1: جزاكم الله خير على هذه المقدمة المباركة. معنا على الخط الأخ نزيه من سيون. تفضل.
3: ألو.
1: تفضل أخ نزيه.
3: تفضل. هل تكبير الإحرام عندما تكبر واجب رفع اليدين ومثلنا؟
1: تمام. سؤال آخر؟
3: لا شكرا.
1: جزاكم الله خير.
2: سؤال الأخ العزيز عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ليس رفع اليدين من الأركان أو من الفروض أو من الشروط للصلاة. لو أحرم بأي فرض من الفروض فرض أو نفل ولم يرفع يديه صلاته صحيح، لأن رفع اليدين من السنن من سنن الصلاة في أربع أركان: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول. هذا رفع اليدين عند أربع أركان مسنون، ليس ركن ولا فرض ولا شرط، بحيث أنه لو ما رفع يديه في هذه الأركان الأربعة صلاته صحيح، اللهم تفوت الفضيلة كما هو حكم السنة وسنة المثابة، من قد فعله ولم يعاقب أمر نهمله مش عقاب عليه، هذا حكم السنة فعند أربعة. وأما في غير الأركان ذي ما يثاب عليها، لو رفع يديه في غير الأركان ما يثاب عليه
1: ولا تعتبر حركات مبطلة للصلاة.
2: أيوة، إذا كان ثلاث حركات رفع يديه حركتين وعاد وحرك راسه في غير هذه المواضع تبطل صلاته، لأنه مشرع، فشرع رفع اليدين سنة في أربع أركان بس: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام الشهد الأول، وسنة في رفع اليدين عشر سنن مجموعة في قول الناظم: ارفع يديك وبها فاستقبلا واكشف وفرق وسطا وحاذيا بالكف منكبا والابهام الاذن وحن الرؤوس هذه علاه، وكن مبتدئا للرفع عند الابتداء ومنهيا للرفع عند الانتهاء. هذه عشر سنن في كيفيه رفع اليدين عند تكبيرة الحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام التشهد الاول، وعشر سنن فوق هي اربع الرفع في ذاته سنه وفي كيفيته عشر سنن. إذا من رفع يديه في الأربع الأركان هذه بيحصل 44 سنة.

0: الحركة ثلاث حركات اتصالات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير ونسأل الله التوفيق. سؤال آخر متعلق بالسؤال في البداية، يقول ما الحكمة من قيامنا في المولد عند قوله ساجدا حامدا شاكرا؟ جزاكم الله خير.
0: القيام في المولد ليس فرض وليس واجب، إنما هي شعور إذا كان شخص متفاعل مع قصة السيرة النبوية، يعني المولد لما يقرون المولد، لو شخص تجله مثل رئيس أو وزير ودخل عليك حقيقة بتقوم؟ هذاك حسان لما قام النبي قال قيامي العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، اعتبره فرض وإنما ما هو فرض. وهذا القيام في المولد ما هو فرض، إنما الشخص المتفاعل مع المولد، متفاعل مع السيرة النبوية، يعني ما يأتي بروز نبينا محمد إلى هذا العالم، حصل انزعاج حتى في أصنام، في إيوان كسرى، في ساوى غضت بحيرة ساوى، والشرفاء سقطت، وحصلت أشياء غريبة في الكون عند بروز المصطفى. والشخص المتفاعل مع المولد الحاضر مع الكلام عندما يشعر بأن يتخيل أن الوقت الذي يبرز فيه النبي وجاء ذكر وجوده يطرب ويقوم قائم احترام الخيال ليتخيله عندما برز الرسول صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي والسماوات والأرض ارتجت السماوات، وانت اذا كان سماوات ارتجت وارتجى سيوان كسرى وهو جالس، واشياء عظيمة تأثرت. فهذا القيام هو عبارة عن شعور شخص متفاعل منسجم مع قصة الميلاد النبوي، فعندما يتخيل بروز حبيب العظم صلى الله عليه وسلم يقوم احترام المن للنبي، وهذا لا باس به ولا هناك فيه حرج، إنما هي شعور ومشاعر في الإنسان الذي عنده شعور. ومن اللي عنده شعور ما قام ما نقول ما آثم، ولا نقول عنده تقصير، ولا أنه يعني وقع في حرج أو في خطأ، لا، فنقول هذا اللي قام شعوره قوي، عنده إحساس، هذه رحمة وشعور ومشاعر في الإنسان. فمن اللي عنده شعور ولا قام ما هو آثم، ولا يكفر، ولا نكفره، ولا نبدعه، ولا نقول له ها، ولا نقول له أنت عاصي، بل ما عمل شيء يعني ذنب. وإنما الشخص المتفاعل مع الكلام السيرة وما يحكى عن في قصة ميلاد النبي، هذا يطرب، بعد يطرب يعني ما عاد يدرى مثل إلا قام، فهذا قيامه لا بأس به ولا فيه أيدنا حرق، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول ما حكم التصوير بالكاميرات في بعض السهرات والغناء والمزمار؟ تصورون بالكاميرا؟
0: تمام، هذه أسئلة متنوعة. التصوير سؤال مستقل، والمزمار والغناء، والمزمار له كلام مستقل، والغناء له كلام مستقل. نبدأ أول بالتصوير. التصوير خلاف كبير بين العلماء، إنما الإجماع قد تم بينهم أن الصورة المجسمة الكاملة هذه حرام. صورة مجسمة لذي روح إنسان أو حيوان كاملة مجسمة، هذا اتفق العلماء وأجمعوا على حرمة ذلك. صورة مجسمة كاملة، هذا الذي بلغنا عن العلماء أنهم باتفاق هذا حرام. تبقى لنا صورة غير كاملة، نص رأس فقط، وان كان مجسم لا يعيش بها، هذا خلاف بين العلماء، وكثير اباحوه واجازوه اذا كان صوره لا يعيش بها، اكثرهم اجازوه خصوصا عند علماء الشافعيه، اذا كان صوره لا يمكن يعيش انسان بها، راس فقط او نصف الانسان ما يعيش بهذا الشكل، هذا وان كانت مجسمه. تبقى معنا الصوره التي غير مجسمه، حبس الظل كما هذا حق الفوتوغراف حق الكاميرا حق التصوير، هذا خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء أجازوا وكثير حرموا. وهذا البحث جابه مصطفى أبو سيف الحمامي في مجلة النهضة قديم، مجلة قديمة تصدر، وجاب التقسيم صاحب كتاب غوث العباد ببيان مصطفى أبو سيف الحمامي، جاب التفصيل هذا حول ما يتعلق بالتصوير. على كل حال تركوا أو لا، الحين أصبحنا في كل زواج يعتبر كأنه ركب من أركان الزواج التصوير. كان عندهم ما يتم الزواج يكون كامل إلا بلا بالتصوير، ثم أنهم لا يغيب عن بالهم ذيلا أهل الموجبة أن التصوير مع الأنوار القوية هذه يضايقون الحاضرين منها. كثير من الحاضرين إما عيونه يقشرن يدمعن أو نظره يضعف أو يقيله حر من قوة النور. فهؤلاء الذي يدعونهم لاجل يشرفونهم بالحضور ويأذونهم، هذه دعوة أذوة، دعوة باطنها أذوة، بل حتى يمكن يجوز عدم الحضور لمن يتأذى بالأنوار القوية أو بالحر. يحر معالي بالون ما عاد في مبالاة ومجاملات، لا يجامل ذا وذا يجامل ذا. ولو حضروا ناس من شيباننا الذي كانوا عندهم غيرة ما بيسنسون، ما يقاطعون الزواجات كل ذي، حين أصبحوا الناس يجاملوا. ولا كثير من الزواجات هذه اللي فيها التصوير وبعض تصوير يعني زايد مفرط، وفي ما فيه حتى فعل التصوير هذا فعله، والغالب ما فيه برك، هذيل يصورون نسخة مع أبوه. وعاد حديث ذاك عن النبي من صور ذي روح يكلف يوم القيامة يعاد له، قل له خله يحي خله يحي خله يتحرك، وليس بقادر على إحياء روح إلا من أمر ربي. فلو تقع يعني اتفاقية إذا قدوا الأميل لحظة قليلة، أما من حين تبدأ أنها حقهم المرجع ولا وهم يصورون، طيب إذا كم التصوير عورت عيون الناس وجاهم الحر ألا قاعدين على مضض ومجامل، ولو شيء صراحة ما حد يقعد. لكن يقول الإنسان إذا ما سايرت الناس مشكلة، وراحهم ما دمت قالا ما دمت في داري ما لا نشبه. ولا حالات قد حتى ما توجب على الإنسان الحضور، بل تخليه لا يحضر، لأن هذه سلبيات لهذا التصوير، سلبيات له كثيرة، وأن كان من ذكريات له. وإذا كان الأميل يكون لحظة قليلة، أما دائما هذا التصوير أنوار قوية إنه ليل ونهار، فالتصوير قبلها حاصله. سؤال بعده كذلك عن المزمار،
1: يعني التصوير نفس السهرة أو الغناء أو المزمار،
0: أنا بيصور المزمار لو الحرام، وبيصور حرام حرام، تصويرك الحرام حرام، تصويرك المباح مباح، تصويرك الحرام حرام. لو بصور مرأة أجنبية وانت رجل أجنبي حرام، تصويرك لا حرام، أو صور مزمار أو قنبوس آيات لهم حرم حرام، تصوير المباح مباح، تصوير الحرام حرام. وأما المزمار هو ما عاد في خلاف الكلية، هذه مئات الله والمحرمة، هذا المزمار وكذلك القنبوس والبيول وهات الله وذي ما عاد فيها شك، هذا بإجماع المذاهب الأربعة أجمعوا على حرمة هذا آلة اللهو لأنها آلات ملهية. هذا ما يتعلق بالتصوير في الزواجات، وما يتعلق بالمزمار، وما يتعلق بآلة اللهو. وثالثة عدو
1: الغناء،
0: الغناء الغناء هذا إذا كان بألفاظ ليست بذيئة وليس فيها دافع تدفع شعور الشباب إلى المجون وإلى الشهوة وإلى الأمور المحرمة، لأن بعض الأحيان إذا سمعوا بعض الشباب من المطرب هذا أو من المغني ألفاظ يكاد يغيب عن باله، يقوم يلقى حركات عجيب، ما ماشي سؤال جاء عن هذا لما يقوم ذلك الساعة بدون شعوره، ولما قالك من المولد قبل سؤال في المولد يطرب بك الساعة مع المولد يقوم، قالوا ايه في الليل يقوم زي لا يقومون على السفالة والمسفالة هذه قلة الحياة، حينما يسمعون كلمة حزت مشاعره قام بلا حس. ليش؟ كلمة هزته عادة مجون سفاز من سفاز في المور. فهذا الشعور في الخير خير، والشعور اللي في الشر شر. فلما يطربون ذيلة بالألفاظ الخلاعية والمجونية، وهذا المطرب الذي يجيب الألفاظ هذه هي قلاء الغريزة والطبيعة ما أماثوا، لأنه هو سبب من دل على خير له أجره ومن دل على ضلال فله أجره، فأنت تحفز الناس على الشر، ونعاد بعضهم تحصلهم من في قلة الحياة حقهم مع الطرب وغير هذه يقومون يقول حركات ويقول أمور تغضب الباري. هذه عقبتها كيف على المجتمع وعلى صاحب الزواج ذا، يمكن عقبتها على صاحب الزواج أكبر، هو اللي جاب المطربين وهو اللي جاب الناس اللي يغنون ذي. أما غناء يعني بكلام لا كلام يعني يرضي الله ويحفز على الخير ويقرب للخير فهذا مطلوب، وأما غناء المجون والأشعار هذا الذي يحفز على الشر هذا شر والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال آخر لعله تابع يقول: امرأة تمثل في مسرحية تمثل دور رجل وتجعل لها شوارب طبعا ولحية، والمقصود إدخال سرور على الحاضرين، هل تأثم بذلك؟
0: تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال حرام، حرام. جاءت حديث صريحة: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. فأيما رجل يمثل دور مرأة وهو رجال حرام عليه حتى في تمثيلي. نعم، كان حد هكذا قاموا يشترحون وقاموا رجل لبس له ثوب مرأة وقام يطمر ولا بين رجال، اللهم ثوب ثوبه ثوب مرأة، قام حد من العلماء قال الآن خرجتوا حجاب الشريعة، خرجتوا حجاب الشريعة، مع أن الرجال حرام عليه ذا لأن شبه بالنساء. والعكس، مرأة تقوم بدور رجال حرام عليه، حرام على الرجل يشبه بالنساء وحرام على النساء يشبه بالرجال، هذا لا يقر شرع ولا يجوز والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا اتصال من الأخ علي بن يحيى، تفضل أخ علي. الأخ علي
2: هلو. أيوة، السؤال يقول مثلا بالنسبة للمهور الزواجات،
1: أيوة،
2: إذا كان مثلا العقد يقول مزوجتك بخمسة آلاف فضة بلدية بميزان بلد تريب،
1: نعم
2: تمام، ومثلا وريدنا من الناس مثلا سعر الخمسة آلاف فضة مثلا خمسة آلاف يمني، ومثلا واحد طرح مهر مئة ألف، فكيف نقول قدام الناس الحق خمسة آلاف فضة والمهر يكون مئة ألف؟ هل يجوز هذا أو لا؟ السؤال الثاني،
1: أيوة تفضل.
2: السؤال الثاني يقول،
1: أيوة
2: ألو،
1: نعم نعم تفضل معك.
2: السؤال الثاني يقول مثلا إذا كان بتوي محاضرة النساء، تمام
1: نعم تفضل،
2: إذا كان محاضرة النساء مثلا،
1: أيوة،
2: يعني دينية أو غيرها، مثلا النساء يكون مثلا بحجاباتها كان وجه الكفتين يعني مش مستر، يعني تجي محاضرة دينية أو غيرها، يعني مثلا نساء يعني سبيان كبير وكبار وصغار،
1: أي مفهوم،
2: هل الشيء حرام عليك أم يجوز؟
1: تمام، جزاكم الله خير. سؤال آخر.
2: شكرا
1: شكرا.
0: الحمد لله. السؤال الأخ الأول عن ما يحصل ويتم العقد به في بعض البلدان خصوصا في تريم، يعقدون بخمس أواق فضة نقية بميزان بلد تريم. نقول هذا الطريقة بالعقد بخمس أواق هذا الأول قديم من أيام الشيخ عمر المحضار في تريم، وهو الذي رتب هذا المهر أن يكون خمسة واق فضة نقية، ومشى من ذلك الوقت توقف فترة أيام الحزب الاشتراكي، ثم في آخر أيام الحزب وعيد هذا الطريقة لأنها قديمة. ثم نقول يجب علينا أن نوضح ما هو المهر وما هو الجهاز. المهر هذا والصداق الذي يتم العقد به، هذا هو المهر. أما الجهاز في بعض البلدان يقول مد، يمد مبلغ 20,000 50,000 100,000 200,000 في بعض البلدان يزيدون، مع أن بيقول أكثر الناس بركة، أكثر النساء بركة أخفهن مهورة. فهذا اللي يدفعونه عندنا عبارة عن جهاز يجهزون بتهم دعم ومساعدة فيدفعون مبلغ كبير، فإن دفع المبلغ حق الجهاز هذا المد المقدم وعندما دفعه الخاطب نواء أن المهر الذي بيتم العقد من ضمنه، من ضمنه عندما دفع الخاطب الجهاز للولي المرأة 20,000 300 وقل أو كثر، نواء أن المهر اللي بيتم العقد به من ضمنها، قالوا تبرى ذمته وإن كان دفع كثير فالصداق والمهر اللي يتم به العقد يكون من ضمن ذاك، ما هو لازم يكون المهر يطابق المبلغ المدفوع، يجوز أن يكون المبلغ مدفوع للجهاز كثير، ولكن عملهم عندنا يدفعون جهاز وبعدين يتم العقد على 5 أواق فضة. فنقول إن كان حال دفع الجهاز من الخاطب لولي المرأة نواء عند الدفع أن المهر الذي سيتم العقد به من ضمنها يعني 5 أواق فضة وإن 3,000 أو أقل أو أكثر برذمته، وكان دفع لهم إياك بصفته جهاز ثم تم العقد بعد على 5 أواق تبقى 5 أواق فضة في ذمته. فإذا أعطاها مستقبلا أي عطاء ونواب هذا مقابل له المهر تبرى ذمته، سواء قال لها أن هذا مقابل المهر أو ما قال، والأفضل أن يقول شيء هذا مقابل المهر الذي سلمته. ويجوز لو عقد ب5 أواق والعقد وال5 أواق بتيجي ب5,000 أعطاها شيء يعادل 10,000 يجوز، يجوز. ليش؟ لأنك زيت زاد من عندك. ما نقول لما أن المهر اللي عقدته عليه 5 أواق قيمته 5,000 لا تعطيها إلا 5,000 لزيد زاد ريض يجوز. حد عندك عنده دين لك 5,000 بعدين من قبل نفسه بدون شرط قالك بعطيك 10,000 من قبل نفسه يجوز تقبلها، يجوز. ما هو مهر بهذا لأن ما شرطت عليه، إلا إذا شرطت عليه فهذا حق لها مهر 5,000 عنده. إذا قررنا أن 5 أواق تعادل 5,000 عطاها 10,000 20,000 أو ما يعادلها من ذهب أو ثياب أو شيء، فنقول لي عطاها إياه أكثر من المهر اللي تم العقد به. نقول إذا عطاها إياه والنوائن هذا مقابل المهر برد ذمته، وإذا ما دفع لا شيء، دفع الجهاز ولا نواء المهر من ضمنه، دفع لها تخاويض بعدين ودفع لها حاجات ولم ينوي عند الدفع، أما لو دفع لها شيء بدون نية بعدين قال بغناها مقابل المهر ما يقع، ألا النية حال الدفع. فأي دفع يدفعه المرأة هدية جاء من سفر جاء من هود جاء من أولاد ولدت عطاها شيء فرحها، النواء أنه مقابل المهر تبرى ذمته، وإذا ما نوى يبقى المهر في ذمته 5 أواق في ذمته، ما هو لازم يكون حاليا نقد حاليا له. فنقول في ذمته 5,000 حالة، هي ما هي مأجلة، متى طلبتها ما تقول هذا المهر. لكن لو قال نعم دفعت لك خاتم ذهب ولا لوكيت ولا مطلح ب20,000 ونويت عم أعطيت إياه أن هذا مناه، هو مصدق بيمين يحلف يمين أن المبلغ المهر اللي عقدنا عليه 5 أواق نويته من ضمن المدفوع له ساعة ولا مطلة ولا عقد ولا شيء من الذهب أو ثياب مثمنة أكثر. أما إذا كان المدفوع أقل من 5,000 المدفوع أقل من 5,000 هذا ما تبرز ذمته عن 5,000 عن إلا عن قدر المدفوع فقط، فهو ما يدفع 5 أو أكثر تبرز ذمته، ومدفع الأقل تبرز ذمته عن قدر المدفوع. فإذا كان المهر 5,000 دفع لها حاجة خاتم 3,000 على باقي ذمته 2,000 لها، لأن المدفوع لا بعد لا لازم عند الدفع لا ينوي عند الدفع إن هذا مقابل المهر. هذا ما يتعلق بال... فهذا خبط الآن عند الناس، يقول لك هاي يدفع أول عند الخطوبة مبلغ بعدين يعقدون على على خمسة واق مدفوع ذاك أكثر، نقول هذاك المدفوع ما هو مهر، هذاك جهاز. فإذا اشتكى الأمر على كثير من الناس يظنون أن الجهاز هذا نسميه جهاز، في بعض الناس نقول له مد، كم مد، كم مد لها، فنقول ذلة مقابل البتول حقها، دعم مساعدة في البتول، وإن كان أبوها يخسر أكثر بعدين. لكن النواة قلنا لك في الجواب، النواة عند دفع الجهاز هذا أن المهر الذي سيتم العقد به من ضمن، هم يقين أن المدفوع هذا كثير، والمهر بقى على بخمسة واق أبو 3000، في بعض من يعقدون عندنا بثلاثة ألف يتريمنا وحد يعقد بخمسة واق، نقول إذا نوى عند دفع الجهاز أن المهر من ضمنه برد ذمته، وإذا ما نوى تبقى في ذمته، إن أعطاها مستقبلا أي شيء ونوى عند دفعه لها أنه مقابل لها المهر حقها وهو يعادل المهر أو يزيد برد ذمته، وإذا ما نوى عند دفع، والأفضل قلنا أكبر يخبرها شيء ذا مطلع أو ساعدي أو ثوب ذا مثبن أكثر من يساوي مهر المثل أو أكثر شيء مقابل مهر المثل، لما يخبرها عاد وحسن، ولا أخبرها العبرة على نيته حال لا حال الدفع. هذا قبل السؤال الأول،
1: لو كان مثلا دفع 100,000 في حال الخطوبة وقصد بها المهر،
0: إذا عقده بعدين على عقده ولا على خمسة واق، قال له خمسة واقم حق المهر، حق المهر بس، وباقي له جهاز،
1: لا لكن
0: دفع في الجهاز في المد يوم مد 100,000،
1: لا هو ده نواب المهر كله،
0: المهر كله كان ما يلزم لها إلا الخمسة مقابل خمسة واق دي
1: مهر المثل،
0: ذاك اللي عطية منه، لكن لو ما قدمه ذاك ما بيعرسونه عليه، لو ما قدمه أوليها بيقول ما بعطيك إياه، الأيات العادة إن يأخذون جهاز، فالجهاز يكون أكثر من مهر المثل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال الآخر يقول بالنسبة للمحاضرة أمام النساء وهن كاشفات وجوهن وكفهن، هل يأثم هذا المحاضرة أو لا؟
0: لا شك أن وجه المرأة يحرم النظر إليه بغض النظر إن قلنا عورة ما هو عورة، وجه المرأة يحرم النظر إليه بغض النظر عن كونها عجوز شابه أو كان الرجل هو تقي أو صالح أو ولي، فالنظر إلى وجه المرأة وأن كانت عجوز حرام، فما دام قرر العلماء أن النظر إلى وجه المرأة بغض النظر إن قلنا عورة ما هو عورة، النظر إلى، لأن الوجه مركز الفتنة ومركز الشهوة، الجمال كله تركيزه على الوجه، فرق بين أن يرى رجلها أو شعرها أو يدها أو وجهها، شي فرق الحين شخص نظر إلى وجه المرأة أو يدها أو رجلها أو شعرها، أيهما أعظم فتنة؟ الوجه، لأن مقر رئيسي حق الجمال ويعرف من الوجه كل شيء، لهذا هناك الشارع إذا حب يتزوج على مرأة قال يجوز عند الخطوبة إن ما يعزم على خطبتها أن ينظر إلى وجهها وكفيها، نظر الوجه يدل على الجمال قال، والكفين على نعومة البدن بس، لا ينظر إلى غيره، فعرفنا أن الوجه الجمال مقره في الوجه، فهو منبع الإثارة، إثارة الغريزة والشهوة في الإنسان، ولو حتى صالح أو خير، لأن الإنسان بشر. فالمحاضرة عند النساء ينبغي أن تكون خلف ستار، يجي الساتر، نعم حد نساء محارم له، زوجاته بناته خواته، هذه لا محارم له، وأما نساء أجانب هذا، ثم أنه هو ياثم ولأنه بشر، ما نقدر نضمن أنه لو حتى لو غمض عيونه ولا ما ركز في النظر على حد، هو لو ما ركز في النظر ما يقول شيء، لكنه لابد لفته قليل أو سؤال يجي من هنا أو كلام كذا أو حتى شيء أو أي حركة بتلفت نظره، فهو بيقع في المصيبة. فالأولى والأنسب والأصلح أن يكون محاضرات للنساء من وراء حجاب، ألا إذا حد محارم له لا بس يكون أمامه المحارم ذي، لأنه محارم له ما يحرم النظر إليه، وأما أجانب فالأولى ولا نعم لو غمض عيونه هو لا كان هم بشفله. لكن لما جاء عبد الله بن مكتوم والنبي عنده نساء أمره يتحجب يبتعدن، قالت لبعض النساء رسول الله أنه أعمى ما بشوف شيء، كمان بقول لو يغمض يا قال النبي، قال النبي أعم يا وان أنتما وانتين عران تيبوا شف. كما يحرم على الرجل ينظر المرأة يحرم على المرأة ينظر الرجل، فهو ذحين بيسب النساء اللي يحضرن عنده بيحاضر فيهن وهن بشف له بيتمثل في قامته في طوله في عرضه في حركاته في شبابه في شعاره، وهو فلسفة طبيعية طويلة أيضا مع النساء بيتفلسف فيك تجي نفسك إلا معرض وإن أحد عيان منهن تغبطك مع هذا مصيبة كبيرة تجيب لك عين أو تسحرك. النساء لهن كيد، فلو تعلق قلبها باك يا ويلك بعدين ورثك المصايب. فنسأل الله السلام والعافية. لهذا المرأة أحسن لها لا ترى رجل ولا يراها رجل، كما قالت البتول سيدنا فاطمة عندما سألها أبوها أبيها عن ذلك قالت لأن لا ترى رجل ولا يراها رجل. فإذا حين إذا بيحاضر عندهن وبيغمض عيونه ولا بيركز على أحد تمام، هو ماشي مع إذا غمض عيونه ولا ركز على النظر على أحد منه هن بشفنه
1: ممكن يغمضن،
0: هذا مستحيل هم كل مغمضين ما هذا كلام ما بحيث أنه واقعه مستبعد. نعم ما نصوره، نعم تصور نصوره لكن واقعه مستبعد.
3: نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
4: أو لأمور راجعة للعاملين بها يختلفون اختلافا مقدرا عند الله تعالى في شرف العمل أو شرف العامل أو نيته أو مقاصده أو مكانه أو زمانه أو غير ذلك. وقد تقدم معنا أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله وهو محور دروسنا في هذه الدورة، لكن هناك أعمال اختصها الله تعالى أن تكون قرينة مساوية للجهاد في سبيل الله أو ربما كانت فاضلة على الجهاد في سبيل الله، لأن الأعمال في شرفها وفي مكانتها مكانتها نسبية، أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، وهذه النسب تختلف باختلاف اختيار الله سبحانه وتعالى لها واصطفائه سبحانه وتعالى لأهلها. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فمن هذه الأعمال التي فاقت أو التي ساوت عمل الجهاد في سبيل الله تعالى أيام العشر من ذي الحجة، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي في العشر، أشار إلى العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. سيدنا عبد الله بن عباس ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان ذلك عقد وعهد مجحف بين كفار قريش أن اتفقوا على أن يجعلوا حصار كما يسمى بالحصار الاقتصادي والحصار الاجتماعي حتى يتنازل بنو هاشم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون لهم حماية له. فدخل هذا الشعب بنو هاشم من المؤمنين ومن غير المؤمنين، ودخل بنو المطلب فبقوا في هذا الشعب 3 سنوات لا يأتيهم من الطعام إلا القليل بالتهريب. وكان سيدتنا خديجة بنت خويلد وليست من بني هاشم ولا من بني المطلب، لكن دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشعب وكانت تسرب لهم الطعام وبعض الحاجات. قال سيدنا بلال وكان ممن دخل الشعب كذلك: لقلة الطعام كنا نأكل من أوراق الشجر حتى صرنا نبعر كما يبعر البعير. البطون ليس فيها شيء، يأكلون من أوراق الشجر. في خلال هذه السنوات 3 ولد سيدنا عبد الله بن عباس، وخرج من مكة مع أبيه قبل فتح، خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا مع أبيه قبل فتح مكة، وعاش إلى 68 من الهجرة وتوفي ودفن بالطائف. خلال حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي 13 سنة، كم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكم علمه وكم صلى خلفه. فقال في دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. فلهذا تصدى ابن عباس لتفسير القرآن بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بترجمان القرآن وبحبر الأمة. وواصل طلبه للعلم بعد رسول الله مع عدد من الصحابة، من أكابرهم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخذ العلم عن سيدنا زيد بن ثابت ولازمه ملازمة أكيدة حتى يأتي إلى بيته منتظرا أن يفتح له الباب ولا يقرع الباب، ويجلس تحت بيته حتى يسفه التراب، فيمر المار ولا يرى أن هذا إنسان، ربما جدار هذا أو غيره، ولا يقرع الباب حتى يخرج سيدنا زيد بن ثابت فيقول: منذ متى وأنت هنا يا ابن عمي رسول؟ قال: منذ كذا. لماذا لم تقرع الباب؟ قال: لعلك في حاجتك أو في حاجات أهلك، فليس هذا من الأدب. فكان ينتظر. لما ماتت أم سيدنا زيد خرج معه وأخذ بلجام راحلته، قال: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وأخذ سيدنا زيد يد سيدنا ابن عباس وقبلها، قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. كل يعرف قدر الآخر، كيف يؤدي هذا حق الكبير وهذا حق الصغير وهذا حق العالم وهذا حق القريب. سئل سيدنا ابن عباس: بماذا نلت العلم؟ قال: بشيئين. قال: بقلب عقول ولسان سؤول. قلب يعقل المسائل يفهمها يدركها، لأن القلب والعقل هما محل المعرفة، والعقل جزء من القلب كما قال جمهور أهل العلم، فبواسطة القلب يعقل هذه المسائل. قال: بقلب عقول، أو يعني يعقل يفهم هذه المسائل، وبلسان سؤول. والسؤال هو مفتاح العلم. سيدنا ابن عباس روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث، ونعلم من هذا الحديث أن الله تعالى شرف أقوام، شرف أزمنة، شرف أمكنة، وهذا باختيار منه، والذي أراد ذلك وجعل لهذا الاختيار كذلك سبيل، سبل وطرق، ومن أعظمها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ثم ملازمة السنن كما ورد في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض يتقرب إلى الله بالنوافل، بالسنن، بالآداب، بالصفات النبوية المحمدية، مقصود أن يتقرب بها إلى الله. فذكر هنا أن الحامل على العمل لهذه السنن أن يكون قريبا من الله، فيظهر حينئذ الأثر والثمر. أما الذي يعمل السنن كعادة ألف ذلك أو تعودها أو يعملها لأجل أن يسقط التكليف الذي عليه في مدرسته أو غير ذلك، أن يأتي في أول الوقت قبل دخول الوقت أو في أول الوقت مع الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام، قال لأن مكلف من الجهة المعينة أنني أقوم بهذا، هنا التقرب إلى الله. لهذا قد يتأخر ظهور الثمرات لهذا السبب. ما الحامل لك على هذا العمل؟ قال النتيجة من ذلك حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصاره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا صنف من الأعمال التي يتكرم الله تعالى بها على هذا الإنسان بأن يرقيه ويعليه. وهناك اختصاصات محض ليست بعمل، كما اختار الله تعالى البلد الحرام مكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا اختيار من الله. ماذا عملت مكة حتى تكون أفضل البقاع؟ كما قال عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا المدينة، نظر إليها قال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولو أن قومك لم يخرجوني منك ما خرجت. هذه أفضل البقاع مكة، الصلاة فيها 100,000 صلاة، ومكة كلها حرم كما قال الإمام النووي، فأينما صليت فيها 100,000 صلاة. ثم شرف الله تعالى المدينة بهجرة رسول الله إليها صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة فيها 1,000 صلاة، في رواية 5,000 صلاة. شرف الله تعالى بيت المقدس، الصلاة فيه 500 صلاة وقيل غير ذلك، وسماه الله تعالى بالبقعة المباركة الذي باركنا حوله، بارك حول هذا المكان. شرف الله تعالى المساجد، أفضل البقاع إلى الله وأحب الأماكن إلى الله. هذا محض اختصاص، لم تقدم هذه الأماكن أعمال، اختيار من الله تعالى. كما شرف كذلك بعض الأزمنة، شرف جل وعلا زمن النبوة، قال شرف ما اتصل بالنبوة وجعلني مباركا أينما كنت وكان عند الله وجيها، قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فكل ما اتصل بالنبوة وقرب منها فهو شريف، ومنها زمان النبوة الذي أقسم الله تعالى به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم الله تعالى بعمر رسول الله يبتدي من الولادة وينتهي بالرفيق الأعلى. هذا أشرف الأزمان الذي قال الله تعالى عنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. والعصر هنا هو الزمن الذي عاش فيه رسول الله محمد، ولا يقسم الله العظيم إلا بعظيم، شيء معظم عنده. وقال عن ذلك عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا؟ لالتصاق هذه الأزمان بزمن النبوة، لقربها منه. هذا تشريف من الله تعالى. كما شرف زمان شهر رمضان وسماه النبي بسيد الشهور، وجعل فيه ليلة هي أعظم ليالي السنة لا يساويها 1,000 شهر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأمة كانت خير أمة، لياليها خير الليالي، أيامها خير الأيام، أعمالها أفضل الأعمال. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الإسرائيلي، رجل في بني إسرائيل ركب جواده يجاهد في سبيل الله 1,000 شهر، 1,000 شهر يحمل السيف ما خرج من جواده. قال بعض الصحابة متقاصرين أعمارهم، أينا يبلغ هذا الأمر؟ لا أحد. 82 سنة تركب جوادك ما تخرج منه؟ تعيش 82 سنة ولا ما تعيش؟ الله أعلم. وكم تحتاج من أن تخرج وتأكل وتشرب وتنام؟ وهذا 82 سنة راكب جوادي يجاهد في سبيل الله. فتقاصروا أعمارهم وأعمالهم، فأعطاهم الله ليلة واحدة في السنة خير من عمل هذا الإسرائيلي. ليلة القدر خير من ألف، ما قال مثل ألف، خير. كم مقدار الخيرية؟ كم النسبة التضعيفية؟ مرة، مرتين، ثلاث، عشر؟ لا، هي مجهولة بالنسبة لنا، معلومة عند الله تعالى. خير من ألف شهر. هذه ليلة واحدة في السنة. في الأسبوع أعطانا الله تعالى ساعة، هذه الساعة العمل فيها كليلة القدر، الدعوة فيها مستجابة. إن في يوم الجمعة لساعة لا يسأل عبد ربه إلا استجاب له، أشار إليها رسول الله أنها قصيرة، ساعة قصيرة. قال بعض العلماء أنها من طلوع الفجر إلى الإشراق يوم الجمعة، وقيل أنها من صعود الخطيب على المنبر إلى نزوله، وقيل بين الخطبة والصلاة، بين الخطبتين والصلاة، قيل بين الخطبتين، وقيل بين الصلاة إلى العصر، وقيل هي آخر ساعة في يوم الجمعة. وهذا ما كان عليه أكثر الصحابة. كان سيدتنا فاطمة الزهراء تلتزم خلوتها في هذه الساعة، حتى سميت هذه الساعة بالساعة الفاطمية. هذه ساعة في يوم الجمعة. في كل ليلة اختار الله تعالى لنا ساعة، وهي ساعة آخر الليل التي ينادي الحق فيها تعالى عباده: هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، هل من مبتلى فأعافيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. في كل ليلة ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل. هذه ساعة اختارها الله. لماذا اختارها الله هذه الساعة؟ قالوا لأن ساعة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، قبل طلوع الفجر وضعت سيدتنا آمنة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ساعة شريفة اختارها الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. كل درجات. فهناك أعمال قد تناسب أشخاص فيفوقون بهذه الأعمال على غيرهم، وأعمال تناسب آخرين أو أحوال. ولهذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. طيب كلهم جاهدوا، كلهم جاهدوا، كلهم دخلوا المعارك، كلهم دخلوا المعارك، كلهم آمنوا بالله برسوله، لكن هذا قبل، هذا بعد. ما السر؟ ما السر؟ السر أن الذي آمن بالله وبرسوله قبل الفتح تعرض لمخاطر كثيرة، وبذل أشياء كثيرة، منهم من بذل ماله، منهم من بذل روحه، منهم من بذل طاقته، منهم من بذل جاهه. الذين جاءوا بعد الفتح هؤلاء لم يدركوا لا بدر ولا أحد ولا الخندق ولا غيرها من المواقف الصعبة، ما أدركوها. ولم يكونوا من المهاجرين الذين تركوا أموالهم لأجل الله، ولم يكونوا من الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جاءوا من بعد الفتح. كلا وعد الله الحسنى، كل من أسلم وآمن برسول الله وصار صحابيا هذا ناجي يوم القيامة، هو من أهل الجنة. لكن قال الله: لا يستوون، مع أنهم كلهم مجاهدين لكن لا يستوون. قال تعالى في الآية الأخرى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. هذا التفضيل الإلهي جاء لهذه الذوات. ثم اختار الله تعالى لنا ليالي وأيام، هي من أفضل الأيام والليالي، أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم ذكر الله تعالى أخبار أقوام كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكرنا بمنته علينا، وأنه جعل لنا أعمالا قليلة وثوابا عظيما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال في ذلك، مثل أمته ومثل من مثل من كان مثل من كان قبل أمته، اليهود والنصارى ممن آمن بسيدنا موسى ممن آمن بسيدنا عيسى وهم من المسلمين، لأن الدين عند الله تعالى الإسلام، كل أمة آمت بنبيها هي أمة مسلمة، ثم سميت بعد ذلك إما بسبب الموطن كالنصارى سموا باسم الناصرة التي ولد فيها سيدنا عيسى. فمثل الأمتين الماضيتين كمن عمل من أول النهار إلى وقت الزوال أعطاهم الله قيراط من الأجر، جاءت الأمة الثانية عملوا من الزوال إلى العصر أعطاهم الله قيراط، جاءت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعملت آخر ساعة من العصر فأعطاها الله تعالى قيراطين. فإذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة يقولون يا رب نحن عملنا أكثر منهم وأعطيتنا أقل منهم، فيقول الله أظلمتكم؟ فيقولون لا يا رب حاشاك من الظلم، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء من عبادي، هذا فضل الله تعالى أعطاها الله هذه الأمة واختار لها الأوقات الفاضلة التي تتضاعف بها الأعمال. حتى ورد عند ابن خزيمة وعند غيره في مضاعفة الأعمال اليومية، يمكن في اليوم الواحد أنت أن تعمل أعمال تفوق أو تساوي 12 سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ورد في حديث ابن خزيمة وغيره أن من صلى المغرب في جماعة وصلى بعده 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء أي بشيء من أمور الدنيا، 6 ركعات بعد المغرب في كل ليلة، صلي 2 ركعات بعدية المغرب ثم 4 ركعات إما بسلامين أو بسلام واحد، هذه من صلاة الأوابين، كل صلاة يغفل عنها الناس الوقت الذي يغفل عنه الناس شرعت لنا فيه الصلاة، هذه الصلاة تسمى بصلاة الأوابين، كصلاة الضحى، صلاة ما بين المغرب والعشاء، صلاة آخر الليل، هذه صلاة أوابين. صلاة الأوابين بعد المغرب من صلاها 6 ركعات كتبت له عبادة 12 سنة صيام نهارها أي كالفريضة وقيام ليلها أي كالفريضة، ما أعظم هذا الثواب. لكن الناس يتقاعسون ويتكاسلون، أعمال قليلة بسيطة في ظاهرها ثوابها عند الله تعالى عظيم. طيب لو صليتها 10 أيام كأنك عبدت الله تعالى 120 سنة، 100 ليلة كعمر سيدنا نوح 1200 سنة. هذا يبين لنا مضاعفة الأعمال في بعض الأوقات والحالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام، أيام العشر تبتدي من أول ليلة من شهر ذي الحجة، وهو شهر جمع فضيلتين، كونه شهر حرام وشهر من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، والعشر من ذي الحجة. شهر ذي الحجة هذا هو من أشهر الحج، ما يمكن أن يحج أحد في غير ذي الحجة. هذه فريضة شرعت في وقت مخصوص، لو عملها الإنسان في غير هذا الوقت ما جاز، لأنه تلبس بعبادة فاسدة، متلاعب بهذه العبادات، هذه محددة. كما أن الصلاة كتاب موجود، فريضة مؤقتة، الحج فريضة مؤقتة، بعض الأعمال فريضة مؤقتة، إما في الأمكنة أو الأزمنة، الطواف لا يكون إلا بالكعبة، لا تطوف بغير الكعبة قاصدا العبادة، ما يجوز هذا، ما يصح. هذه أماكن مخصوصة وأوقات مخصوصة للعبادة، ومنها شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، حرم الله تعالى فيها الظلم، تتضاعف فيها الأعمال والحسنات كما تتضاعف فيها السيئات. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فشهر ذي الحجة ابتداؤه تدخل به العشر الأفاضل من شهر ذي الحجة، وهي أفضل الأيام والليال. اختلف العلماء هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. ثم تنتهي بعد ذلك بغروب شمس يوم العيد العاشر من ذي الحجة، لكن لا يجوز أن نصوم من هذه الأيام إلا التسعة فقط. أما العاشر فهو يوم عيد، يوم ضيافة ربانية، فالمضيف لا يجوع ضيفه. لماذا حرم الله علينا أن نصوم أيام العيد؟ ما يجوز. أيام العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، ثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر، ما يجوز أن نصوم هذه الأيام. ولو نذرنا صيامها ما ينعقد النذر، ولو أردنا أن نصومها كفارة لا، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنها أيام ضيافة ربانية. أنت إذا جاء واحد ضيف إلى البيت عندك قلت له اسمع، شفنا احنا اليوم بنصوم، ايش من كريم هذا، ايش من مضيف هذا، يصوم ضيوفه؟ لا، الكريم لا يجوع ضيفه. ولهذا قال الله ممنوع الصيام في هذه الأيام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ومباهاة الله تعالى ملائكته لهؤلاء العباد. فيقول انظروا عبادي اجتمعوا في صعيد واحد، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم في هذه الأيام الفاضلة، هذه العشر من ذي الحجة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يبين المقارنة، وقد تقدم معنا أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، هنا مقارنة. إما أن تكون المقارنة راجعة إلى أقوام غير قادرين على الجهاد فتكون لهم هذه الأعمال أفضل، مثل كذلك النساء كما سيأتي معنا حديث جهاد المرأة الحج والعمرة، هذا خاص بالنساء. وإما أن يكون الأمر هذا على الإطلاق، أن الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة على الإطلاق أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا شيء مستثنى، رجل خرج صادقا في الجهاد باذلا ماله وروحه وما ملك ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا يساوي العامل في أيام العشر من ذي الحجة، هذا قد يساويه فقط، هذا وحده، أما غير هذا فلا. طيب، فيدل هذا الحديث على تقرير أن أفضل الأعمال الجهاد، لكن قد تكون هناك أعمال مساوية للجهاد أو أفضل من الجهاد، فلا يكون الأمر على إطلاقه بل هو نسبي في حالات معينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عمل يعدل عمل الجهاد فقال لا أجده، لا أجد عمل يعدل عمل الجهاد إلا من خرج.

في الجهاد ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا الحديث تفضيل لأيام العشر، ولهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا أراد أن يقضي بعض الأيام التي عليه لسبب من الأسباب يؤخر صيام هذه الأيام إلى أيام العشر. وقال الفقهاء لو نذر شخص أن يطيع الله تعالى بالصيام في أفضل الأيام فله أن يصوم في أيام العشر، هذه أفضل الأيام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا اختار الله تعالى هذه الأيام أن تكون أفضل الأيام؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى لأنها جمعت أمهات الأعمال الصالحة، أيام جمعت أمهات الأعمال الصالحة. في هذه الأيام الحج، في هذه الأيام الأضحية، في هذه الأيام أفضل الصدقات فيها، أفضل الصيام فيها، فيها أفضل الصلاة، فيها يوم عرفة، فيها أفضل المبيت، في يوم النحر أفضل الليالي، أفضل الليالي التي تحييها ليلة النحر، ليلة الثامن، ليلة التاسع، ليلة عرفة، ليلة العاشر، ليلة العيد. من أحيا هذه الثلاث الليال مع ليلة عيد الفطر وليلة النصف من شعبان أحيا الله تعالى قلبه يوم تموت القلوب. هذه خمس ليالي كما ورد في حديث ابن ماجه، ورد كذلك موقوف على سيدنا علي وعلى غيره عن غيره من الصحابة من أحيا هذه الليالي الخمس. ثلاث منها في هذه الليالي، ليلة التروية ليلة الثامن، سميت ليلة التروية لأن الحجاج كانوا يرتوون الماء، يضعون الماء في قربهم حتى يخرجوا من مكة إلى جهة ميناء فيبيتون في ميناء، وليس المبيت هنا واجب، إنما يبيتون في ميناء لأجل أن يتقربوا لليوم الذي يأتي وهو يوم عرفة، فيخرجون من ميناء إلى عرفة فيبيتون كذلك هذه الليلة التي بعدها في عرفة. الليلة التروية يبيتون في ميناء، وفي عرفة يخرجون بعد الفجر، لكن في ميناء يبيتون ليلة عرفة فيخرجون إما قبل الفجر أو بعد الفجر. هذه الليلة الثانية، ليلة الثالثة ليلة العيد، وهي في مساء يوم التاسع من ذي الحجة، في الليلة التي تعقب يوم عرفة. يوم النحر كما ورد في الحديث هو أفضل الأيام، ثم يوم القر، يوم النحر، لأن يوم النحر هذا في غالب أعمال الحج يحصل به إما التحللان أو تحلل واحد. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة أشياء، بطواف الإفاضة، طواف الواجب بالبيت، بعد أن يفيض من مزدلفة، يخرج من مزدلفة، منهم من يذهب يطوف بالبيت، هذا طواف واجب، ثم برمي الجمرة، رمي جمرة العقبة، والثالث بالحلق. إذا عمل اثنين من هذين فيصير قد تحلل التحلل الأول من أعمال الحج، فيجوز له أن يعمل شيء إلا النكاح وما اتصل به. فإذا عمل هذه الثلاثة الأعمال، وغالب الناس يعملونها في هذا الوقت، في أفضل الأيام يوم النحر أو في يوم القر. إيش هذا يوم القر؟ هذا يعني يوم الاستقرار بميناء، وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، فيعملون هذه الأعمال الثلاثة فيكونون قد تحللوا من أعمال الحج، لم يبقى لهم من أعمال الحج إلا المبيت بميناء، وهو واجب من واجبات الحج وليس ركن، ورمي الجمار الثلاث في ثلاثة أيام من ميناء أو يومين فينفرون النفرة الأولى، فهذا من أفضل الأعمال في تلك الأيام، فلهذا نسبت إلى أيام العشر. وكذلك الأضحية، وأفضل عمل يعمله المسلم

0: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وذبح كبشا آخر وقال اللهم هذا عمن لم يستطع من أمتي. فمن لم يقدر على هذه الأضحية يدخل في أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي سنة مؤكدة اتباعا له عليه الصلاة والسلام. وقد نحر في حجة الوداع بيده الشريفة 63 من الإبل، منها ما هو أضحية ومنها ما هو هدي للبيت للكعبة المشرفة. وقد استاق من المدينة 100 من الإبل، 63 نحرها بيده الشريف. قال بعض رواة الحديث أن الإبل كانت تتسارع إلى رسول الله حتى ينحرها بيده، تتشرف بذلك. بقية الإبل أعطى المدية السكين سيدنا علي ونوبه أن يذبحها عنه. علم بذلك أن الذبح في هذا اليوم سواء كان للنحر أو للهدي هدية للبيت هو من أفضل الأعمال، وإن الدم لا يقع موقعا عند الله تعالى قبل أن يقع على الأرض، وإنه يعتق المضحي بذبحه للأضحية وتعظيمه لها، وأنه كما ورد في بعض الأحاديث هي مطيته على الصراط. قال عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. قال بعض العلماء ومنهم الأحناف أن من قدر على الأضحية فصارت متعينة عليه، ليست مجرد سنة بل هي واجبة على من استطاع أن يضحي، يتعين عليه أن يضحي. وسهل لنا التشريع الذي لا يستطيع أن يضحي بأضحية كاملة بإبل أو ببقر، قال يمكن أن تشترك مع 6 تكون أنت السابع، يسهل لنا الأمر. أنا ما عندي قيمة للأضحية كاملة، أذبح بقرة أو غنمة أو إبل ما أقدر على هذا، لكن قال يمكن أن تشترك مع غيرك، ولا تكون الأضحية هذه واجبة إلا إذا نذرها أو إذا عينها. والأصل أنها في حق الأمة سنة مؤكدة، إلا كما قال بعض العلماء في حق رسول الله واجبة، لأن الله خاطب نبيه فقال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني صلي صلاة العيد وانحر الأضحية. أخذ العلماء أنها واجبة على رسول الله، لكن لبقية الأمة هي سنة مؤكدة، هذه طاعة لا تكون إلا في هذه الأيام العشر. كذلك يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة. قال العلماء أنه أفضل الأيام على الإطلاق. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يوم عرفة يوم فضيل، ولكن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة. هذا عند الإمام أحمد، يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، لكن الجمهور قالوا أن يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة ومن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أفضل الأعمال في يوم عرفة، فقال أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله، فكان أفضل الأذكار في يوم عرفة لا إله إلا الله. لماذا سمي بيوم عرفة؟ قال العلماء أقوال، ومنها أن الله تعالى لما أهبط أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة، فهبط آدم على أجنحة الملائكة في الهند، وهبطت حواء أمنا حواء على أجنحة الملائكة في جدة، هذه بوابة الحرمين الآن جدة. بحث آدم عن حواء وحواء عن آدم أوقات طويلة، فجمع الله تعالى بينهم في هذا المكان المحدد فسمي بذلك عرفة، أي تعرف آدم على حواء في الأرض في ذلك المكان، كان يعرفها في الجنة لكن بسبب المعصية أهبطهم الله تعالى. هذا قول. قول آخر أن سيدنا جبريل علم سيدنا إبراهيم أعمال الحج، أن يذهب إلى المكان الفلاني إلى الكعبة ويطوف بها، وأن يأتي إلى هذا المكان، وأن يرمي لما رأى الشيطان يثبطه عن ذبحه لولده إسماعيل، قال يا بني أني في منامي أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فجاءه الشيطان فرماه، فعين الله في هذا المكان جمرة ترمى، ثم في المكان الثاني، ثم في المكان الثالث. لما علمه هذه المناسك قال عرفت، قال عرفت، فسمي هذا المكان بعرفة. قيل سمي بعرفة لأن العبادة يعترفون بذنوبهم لله، هذا يوم المغفرة، ولم يرى أكثر عتق من يوم عرفة، ولهذا الشيطان في يوم عرفة يأخذ التراب ويحثو على رأسه، يقول ويلي كم أزغتهم في طول العام، ثم اليوم يغفر الله لهم كل هذه المشاكل والمعاصي اللي أوقعتهم فيها تنتهي، يتوبون في ذلك اليوم فيعترفون بذنوبهم. وقيل لأن الله تعالى يتعرف على عباده بالمغفرة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان، هذا اليوم الفضيل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصيام في هذه الأيام، ومنها أن اليوم في بعض الروايات بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. في الحديث الصحيح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية التي أنت فيها الآن، وتكفير الذنوب هنا يعني الصغائر والتي لا تتعلق بحقوق الآدميين، ما هو واحد يروح يسرق فلوس الناس ويغتاب الناس ويؤذي الناس يقول هذا بنخليه العرفة، عرفة ما تكفر هذه الذنوب، عرفة تكفر صيام يوم عرفة يكفر الصغائر لا الكبائر ولا المتعلقة بحقوق الآخرين. راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في هذه الأيام إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا بليغا. راوي الحديث الذي روى عنه روى هذا الحديث عن ابن عباس سيدنا سعيد بن جبير، وهذا من أفاضل التابعين من أهل العراق، لكن ذهب إلى مكة، ذهب إلى المدينة، وأخذ عن سيدتنا عائشة، وأخذ عن سيدنا ابن عمر، وأخذ عن سيدنا ابن عباس. سعيد بن جبير عاش 59 سنة، وهو آخر من قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لما أوقفه بين يديه، قال من اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير، قال أمي أعرف منك باسمي، وكلمه كلام طويل، ثم حكم عليه بعد ذلك بالقتل. فلما وجهه إلى القبلة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، سمعه الحجاج حولوه عن القبلة، حولوه إلى غير جهة القبلة، أينما تولوا فثم وجه الله، ضعوا وجهه في التراب، وضعوا وجهه في التراب. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فذبحه قتله. قبل هذا قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يقتله بعدي. فبين استشهاد سيدنا سعيد بن جبير موت الحجاج 8 ليال، في هذه 8 ليال مات الحجاج في كل ليلة 1000 موتة. قال إن الله قتلني بكل من قتلته قتله، وقتلني بقتل سعيد بن جبير 1000 قتله. سيدنا سعيد بن جبير هذا إذا دخلت ليالي العشر لم يكن يطفئ السرج،
1: وكاجتهد اجتهادا بليغا حتى لا يكاد يسير إلى فراشه إلا حبوا من شدة الاجتهاد. فهذا نعلم شرف هذه الأيام وأنها أفضل من الجهاد، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا قد يساوي العامل في أيام العشر من ذي الحجة. سيأتي معنا بعد ذلك حديث أن كذلك من الأعمال التي قد تفوق الجهاد كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، يأتي معنا في الحديث الآخر. هل هناك حكمة أن الله تعالى أنزل آدم وحواء في الأرض وفرق بينهما؟ حكم كثيرة. نعلم بذلك أن الجنة هي موضع الاتفاق، ولن يكون هناك اجتماع كامل إلا في الجنة، حتى في القيامة لن يكون اجتماع كامل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شغل يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شغل يغنيه، ما هو مشغول. لكن في الجنة هذا أعظم اجتماع في الجنة. فلما كان آدم مع زوجه في الجنة كانوا في اجتماع كامل. الآن اخرجوا إلى المنفى، الأرض هذه منفى، تعرفون المنفى؟ من أساء الأدب مع الملك مع الحاكم أين يذهب به؟ يقول له اخرج من بلدك هذه إلى بلد أخرى حتى إذا تأدبت نعيدك إلى البلد. ونحن في هذه الأرض في منفى، الذي يسيء الأدب للملك في المنفى يعاقب عقوبة أشد من عقوبة المنفى وهي النار. أخرجك الله إلى الأرض لأجل ترجع إلى البلد الأصلي وهي الجنة، عادك تسيء هيا ادخل إلى النار. فكان التفريق بينهم في هذه الدنيا لنعلم أن هذه الدنيا تفرق لا تجمع، وأنها موضع كد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في شدة، هيا خرج إلى الأرض. كان يأكل في الجنة وفي ثمار الجنة، هيا الآن ازرع، استسقي لك الماء، اصنع، ابني لك بيتا، احرس نفسك، ماشي ملائكة تحرسك، هي كد وتعب فيها. هذه من الحكم لنعلم أن هذه الدنيا هي موضع كد وتعب، أما الاستقرار في دار القرار الجنة. هل ذبح الأضحية بغير مكة للحاج؟ نعم، ذبح الأضحية في أي مكان إلا ذبح الهدي، هذا لا يكون إلا في مكة، أما الأضحية في كل مكان. يدخل وقت الأضحية من طلوع الشمس في يوم عيد الأضحى، وهذا لا يكون إلا في عيد الأضحى فقط، وتستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق على قول أكثر العلماء، يعني بعد العيد 3 أيام التشريق، قال بعض العلماء يومين فقط، 11 12، لكن الشافعية قالوا إلى يوم 13، وينتهي بماذا؟ بغروب شمس يوم آخر أيام التشريق يوم 13. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. السؤال الثالث هذا نجيب عنه، علمنا التأويل هدينا سواء سبيل، يعلمنا ما جهلنا يرزقنا العمل بما علمنا، مع كمال الطاف الحفظ ما نخاف، يبارك في أعمالنا وأعمارنا وأقواتنا وأوقاتنا في خيرات وألطاف وعافية كاملات تماته إلى حضرة النبي.
2: كنا نستمع وإياكم لنقل مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره وعن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحكه قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل
2: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
5: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

تصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الذي ما درس ما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر.
1: التحيات الطيبات لله. النبي الله. أنا من
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان الله يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الماكث المقربين. اللهم غنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذو القوة المتين. كما هو معلوم أن نأتي بهذه الكلمات وهذه التوجيهات إلى ما هو مفيد، والحمد لله الذي وفقنا وإياكم لحضور هذه الدورة، وهي يعني آلة إلى الانقضاء والانصرام. لكن ماذا بعد الدورة؟ وماذا وجدناه في الدورة؟ فلا بد الإنسان يسأل الإنسان نفسه: أنا وصلت إلى الدورة وحضرت واستمعت وأخذت شيء من الفوائد، لكن ما هو الدور الذي يجب علي أن أكون عليه في عند رجوعي من هذه وخروجي من هذه الدورة؟ سألوا الحبيب علي المشهور عليه رحمة الله بعض الطلاب الذي تخرجوا من دار المصطفى، فيقولوا له: يا حبيب، إذا نحن تخرجنا من دار المصطفى ماذا يكون علينا من الواجبات؟ قال: لا تقولوا خرجتم من دار المصطفى، بل قولوا خرجنا بدار المصطفى. ما حد يخرج من دار المصطفى، فقولوا خرجنا بدار المصطفى. قال: ودار المصطفى هي عبارة عن أخلاق وعن أعمال قمت يعني وجدتموها ويعني ترسخت فيكم أخلاق وعلوم وتوجيهات وتنبيهات وتعليمات. إذا أخذها الإنسان فهو خرج بدار المصطفى، لم يخرج من دار المصطفى. أي أننا ننقل ما رأيناه من الأخلاق وما رأيناه من العلوم وما سمعناه من هذه المسائل والفوائد، نخرج بها إلى من يعني وراءنا. ولا يسع يعني أذكر في هذا المجال، بعضهم يقول: أنا لست خطيب ولا عندي يعني بلاغة في الخطابة ولا أقدر أن يعني أقيم حلقة ولا من أين أبدأ؟ قل: ابدأ من البيت، ابدأ بمن تعول، ابدأ بأختك بأخيك بجارك بصاحبك. ولا يخفى علينا أن سيدي الحي عمر يقول في أثناء يعني قيامه بالدعوة: بدأ بخمسة أشخاص. وفي مرة من المرات يعني خرج مع أصحاب التبليغ، قال: أريد شخص مناصر يناصرني، يخرج معي مع أصحاب يعني في خروجي مع أصحاب التبليغ في بدايتهم في الثمانينات. قال: طلبت بعض الإخوان الزملاء، قالوا: لا لا لا مشغولين. قال: فأخذت البطانية وخرجت بمفردي، قالوا: بغى مناصر واحد معي، ما حصلت. وبعدين دارت الأيام وجاء يعني بقي الحي عمر في البيضة وتكاثرت الناس ومعرفته، وجاء إلى تريم ورجع بعد فترة، يعني ما يقارب يمكن حوالي 10 سنين بعد خروجه من البيضة رجع، وإذا بالناس تزدحم ويصافحوا وعند السيارة ورفعنا الزجاجات، والحي عمر يتبسم ونحن متعجبين. قال: تشوفوا الإقبال؟ قلنا: نعم. قال: أذكر أني في يوم من الأيام بغيت واحد مناصر معي ما حصلت، واليوم كيف الإقبال؟ فمعنى أنت الآن ربما تخرج إلى قريتك أو إلى بلدتك ما تجد مناصر معك، لكن اصبر، فالصابر ظافر، وابدأ بما تستطيع. بعضهم يقول: ما عندي مال، ما عندي يعني القوة، ما عندي المكان الذي نقول له. كذلك الحي عمر بدأ لا عنده بيت ولا عنده سيارة ولا عنده رباط، ويقول الحي عمر قال في بعض خروج، قال: عندما سافرت إلى البيضة بعض أيام لم يوجد في جيبي إلا 300 ريال، بكلمته هو نفسه، وفي بعض الأيام تغديت ببسكويت، كان غدائي وجبة يعني من البسكويت أكلته، ها؟ في العيد عادة، نعم، والناس معهم لحوم ومعهم ذا. فمعنى صابر، الدعوة تحتاج إلى تضحية. بعضهم يظن أن إذا وجد المكان ووجد الطلاب والذي يقدمون لي الميكروفون والذي يخدموني وذا أنا بقوم بدعوة، هذا حظ نفس، هذا يدعو إلى نفسه ما يدعو إلى الله. لكن الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يضحي، لابد أن يصبر، لابد أن يبذل، لابد. حتى أمس سمعنا في الروحة أن سيد عمر يقول، قالوا بعض الدعاة قالوا عنه أنه ساحر، فجاءوا لعنده يبلغوه قالوا: أوه الجماعة يقولوا عنك ساحر. قال: ابعدوا، واتجه إلى القبلة وصلى سجد سجدة للشكر، ولا لا سمعناها في الروحة. قالت: كيف نحن نقول لك الجماعة يسبوك يتكلموا عنك أنت تسجد شكر؟ قال: شبهوني برسول الله، من الذي يقول عنه أنه ساحر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم كيف خرج وكيف كان حاله وما هو. إذا نحن إذا أردنا أن نسلك، ولذلك يقول عندنا قاعدة: من عرف ماذا يطلب هان عليه ما يبذل. أنت تطلب ماذا؟ وراثة للنبي صلى الله عليه وسلم، نيابة عن النبي، بلغوا عني ولو آية. أنت تريد النيابة عن النبي وتريدها أن تكون سهلة هكذا يعني بسيطة،
لا، لا بد من الصبر، لا بد من التضحية، لا بد من البذل حتى يحصل النفع. الأمة اليوم كما قالوا واحد طلبوا منه يتقوم يتكلم وما هو عربي، كان عجمي، فقال لهم أنا أريد تفسعني ترجموا لي كلمة بستان يحترق، ذكر لهم في كلمته بستان محمد يحترق يعني، فحفظوا هذه الكلمة الذي ذكرها لهم، فقالوا له قم، قال لا خلوا غيري أبلغ مني وهو يعني عنده كلام وعنده بيان، قالوا لا خلاص فصلت الشورى على أنك أنت تقوم في الـ الـ الـ الهداية والبلاغ، يعني تقوم تتكلم في البيان، عليك البيان. فقام ومع هذه الكلمتين حمد الله وصلى على النبي وأخذ يكرر في كلمته بستان محمد يحترق، بستان محمد يحترق، والرجال عنده حرقة ويعرف عن ماذا يتكلم، رفع صوته وإذا به يبكي وإذا بالحاضرين الحاضرون كلهم يبكوا من كلمة بستان محمد يحترق. وفعلا اليوم سنة النبي تحترق في البيوت، سنة النبي اليوم تحترق في المجتمعات، واقع ولا ما هو واقع؟ إذن فخروجك أنت بسمتك بزيك بسواكك أقوى من أقوى سلاح تحمله على ظهرك، أبلغ من أقوى سلاح تحمله على ظهرك. المشايخ ما يريدون أن نحمل سلاح، يريدون أن نحمل سلام، أن نحمل محبة، أن نحمل نصيحة، أن نحمل شفقة إلى من وراءنا. الناس بحاجة. فقالوا الدعوة تنقسم إلى قسمين، دعوة مقال لمن فتح الله عليه ويبدأ يتكلم ويخاطب الناس بالتي هي أحسن، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، ودعوة أخرى دعوة الحال الذي الناس اليوم بأمس الحال الحاجة إليها. ما هي دعوة الحال؟ أن يكون ملتزم، يكون صادق، يكون في سمته وفي مظهره وفي لبسه متبع متزن، خلاص يقول والله هذا فلان راح للدورة ما شاء الله الآن خلقه غير الأول، أول كان يهدر كثير، كان يضحك، كان ما يحافظ على الصلاة، اليوم ما شاء الله متجه محافظ على الصلوات الخمس في جماعة ما شاء الله. هذا قالوا دعوة الحال، تدعو الناس بحالك لا بمقالك. فقالوا دعوة الحال يعني أقوى من دعوة المقال. دعوة الحال هذا كما قلنا يأمرون المشايخ به، ولا يخفى علينا أن بعض الغزوات التي أقامها السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم الغزو، الفتح أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الأمير يقول لهم يا جماعة في شيء حاصل بيننا، نحن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتصروا على سيدنا عمر بن الخطاب، قال إنكم لن تتصروا على عدوكم بكثرة عددكم وعدتكم، وإنما تنتصرون عليهم بتقواكم لربكم سبحانه وتعالى، وإن كان العدد قليل والعدة قليلة. قال فتشوا وإذا بعض الصحابة ما يجد عندهم سنة السواك، قال هذا هو السبب، انطلقوا كل واحد الآن ينطلق للأشجار ويأخذ للسواك، فأخذ كل واحد معه السيف حقه يقطع للسواك، والجماعة يتفرجوا من هناك. قال الجماعة يستعدوا الآن عندما شافهم يشتاكوا يحدوا أسنانهم بيأكلون أكل معاد بيضربونا في السيوف، فبعث الله في قلوبهم يعني الرعب، فارتعبوا وفتحت عليهم البلدة. عندما أقاموا السنة هذا فتح الله عليهم هذه البلدة. فنحن بحاجة إلى فتح، نريد فتح، نريد نصرة للأمة، نريد تغيير حال. قال الله سبحانه وتعالى ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إذا غيرنا الحال الذي عندنا الأمة تتغير. نبدأ، قال ابدأ بنفسك ثم بالذي تعول. إذن فبقي معنا أيام من هذه الدورة، وإنما يعطى الأجير أجره عند متى يعطى الأجير أجره؟ عند تمام عمله. الإنسان عندما يواظب يستمر 40 يوم، الفقير وبعض الإخوان دخلنا في المعسكر، دخلنا 40 يوم يقول لك الأكل ممنوع غير أكل المعسكر، والتزام وقيام ورياضة والمهم تدريبات طويلة عريضة. فقلنا لهم يا جماعة ليه تتعبونا؟ قالوا من شان تتحولوا من حالة المدنية إلى حالة العسكرية، تكونوا عسكر مع أنتم مدنيين، تمشوا على النظام وعلى البرامج. 40 يوم قضوا فيها، فعلا يغير الواحد إلى شيء آخر من الالتزام والانضباط. أنتم الآن وصلتم إلى هذا عسكرة في جندية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي تبعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول سيدنا عمر في هذا، قال إذا الجندية عندنا، قال عمر في تعريف الجندية، الجندية عندنا هي الجدية، فحيث لا جد لا جند،
إذا ما في عندك جد ولا تشمير، أخذت 40 يوم هنا من المحافظة على الصلوات وعلى الرواتب وعلى الآداب وعلى حضور مجالس العلم، مش معناها بعدين تكمل الدورة وكل واحد يرجع كما الهمل، خلاص يقول لك الآن أنا مرتاح، ما حد بيجي يقول صحينا للصلاة. إذا لم يسقها سائق من ضميرها أعيت سائقا من بعد سائقي. إذا ما في من داخل وازع يحملنا على اكتفاء هذا الطريق وعلى أن نحمل نفسنا على هذا الاكتداء، صعب أن يأتي غيرك ويوجهك. لابد أن يكون أي من داخل، أن إذا لم يسقها سائق من ضميرها أعيت سائقا من بعد سائقي. فالشاهد فيها إنما يعطى الأجير أجره عند تمام عمله. بعضهم سيجد في يوم الختام سيجد بعضهم حظه، خلعته، أجرته، نصيبه، حظه من النور والصلة والبركة والخير والهمة والعزيمة والفتح والنصر. ويسجل بعدين، انتبه، إذا سجلت في جندية الرجال انتبه تضيعها بقول فلان ولا بتخذيل فلان.

0: غط آذانك وامشي في سبيلك ولا تلتفت إلى أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. امض حيث أمرك المشايخ. والحبيب بكر المشهور لخص الطريقة هذا قال: سلمني قلبك أوصلك إلى ربك. خلاصة: إذا تريد أن تصل إلى ربك بهذه الأعمال التي أمرنا بها. ولا الله سبحانه وتعالى قال: وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا نظرنا إلى الغير يبذل جهد كبير. المشايخ قالوا: أقم الحلقة، أقم ما تستطيع من هذه المظاهر ومن هذه السنن ومن هذه الآداب تكون من أهل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا برابطة الخير، وأن يربط على قلوبنا بالاتباع والالتزام والمحبة، وأن إن شاء الله يثبت أقدامنا ويصلح نياتنا ويصلح وجهاتنا ويجعلنا في تبعية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصرف عنا وعنكم كل أذى وكل بلاء وكل زيغ وكل ضلال وكل شر في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى سبيله على هدى وبصيرة وثبات ورسوخ كامل ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلي وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغيث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: إذاعة نور الإيمان بطريم إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال، نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أول حلقة جديدة من مسابقة الربيع لهذا العام، البرنامج الذي نعيش فيه أجمل اللحظات مع سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلنستمع ونتعلم ونشارك ونفوز بإذن الله. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، ومعي زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد.
1: وفي كل حلقة من حلقاتنا سننتقل معكم بين ثلاث محطات جميلة نتعرف فيها على أحداث من السيرة وأخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشخصيات عظيمة كان لها شرف الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نختبر معلوماتكم بأسئلة ممتعة، فكونوا معنا حتى النهاية.
2: كونوا قريبين ولا تذهبوا بعيدا، ويمكنكم المشاركة معنا في الحلقة من خلال الاتصال على رقم 414111.
0: أحبابنا الأطفال، نكمل معكم بقية فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عدنا معكم أحباب الأطفال بعد هذا الفاصل، والآن نبقى مع فقرة في رحاب الربيع. تفضل أخي سالم.
1: أحبابنا الصغار، اليوم سنتحدث عن عام الفيل ومولود النور صلى الله عليه وسلم. فهل تعلمون أن الله تعالى هيأ العالم لاستقبال أعظم إنسان عرفته البشرية؟ لقد كان في ذلك العام اشتهر باسم عام الفيل، ففي ذلك العام خرج رجل يدعى إبرهة، وكان حاكما على اليمن يريد هدم الكعبة المشرفة، فاصطحب جيشا كبيرا ومعه فيلة ضخمة لم يكن العرب قد رأوا مثلها من قبل، وظن إبرهة أنه قادر على هدم بيت الله، لكن الله سبحانه وتعالى تولى حماية بيته، فأرسل عليهم طيرا جماعات تحمل حجارة صغيرة فأهلكت الجيش كله، ولم يصل أحد منهم إلى الكعبة، ولهذا أنزل الله سورة كاملة تخلد في هذا الحدث، وهي سورة الفيل. وبعد هذه الحادثة العظيمة أشرقت الدنيا بنور جديد، ففي مكة المكرمة ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، فقد توفي والده سيدنا عبد الله قبل أن يولد، ثم اعتنت به أمه سيدتنا آمية بنت وهب، وبعدها أرضعته سيدتنا حليمة السعدية في بادية بني سعد، فأنشأ قويا فصيح اللسان، وكان الناس قبل البعثة يعرفونه بصفة جميلة وهي الصادق الأمين، لأنهم لم يكن يكذب أبدا ولم يخن أحدا قط صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، يسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم على الرقم 4141111. والآن نبدأ معكم أسئلة هذه الفقرة، فكونوا مستعدين.
0: أحباب الأطفال، نستقبل الآن أول اتصال معنا في هذه الحلقة، ونقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟ حامد. من؟ حامد من؟ أخينا حامد، ممكن تخفض صوت الراديو وتسمعنا من الهاتف؟ حامد من؟ حامد حسين.
2: البار.
0: حامد حسين البر.
2: أيوة.
0: من أي منطقة أخينا حامد؟ من عيديد. أخينا حامد معك شي مشاركة؟ تفضل. تفضل. أعوذ أولا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فمن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أخينا حامد، ممكن تعدي السورة مع البسملة والتعويذ؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم. أخينا حامد، سؤالك يقول: بماذا يسمى العام الذي حاول فيه إبرهة هدم الكعبة؟ أخينا سالم في فقرة في رحاب الربيع ذكر جواب هذا السؤال. لما قدم إبرهة بيهدم الكعبة، إيش؟ سورة الفيل. قلنا إيش من عام؟ عام الفيل. خينا حامد،
2: نعم.
0: متأكد؟
2: نعم.
0: إجابة صحيحة من خينا حامد، نشكره لاتصاله معنا في فقرة في برنامج مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. أحباب الأطفال، بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. أذكركم أحباب الأطفال برقم التواصل معنا 414111. نستقبل الآن الاتصال الثاني. تفضل خيسة.
3: السلام عليكم. وسهلا.
4: الو الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا، من معك؟
5: فاطمة. فاطمة كمال.
0: فاطمة من؟
5: فاطمة كمال من قلب الكويت.
0: فاطمة جمال
5: كمال،
0: ممكن ترفع صوتك؟
5: كمال.
0: فاطمة كمال.
5: ايوه.
0: فاطمة كمال من؟
5: من قلب الكويت.
0: فاطمة كمال خالد.
5: فاطمة كمال
6: بن
5: طالب الكثيري.
0: بن طالب الكثيري.
3: من أي منطقة أختنا فاطمة؟
5: من قريب.
0: من فين؟
5: قريب والحوطة.
0: من الحوطة.
3: هل لديك مشارك؟
5: أيوة.
3: تفضل.
5: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم حجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول.
3: صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم.
3: أختنا فاطمة، ماذا أرسل الله تعالى على جيش إبراهيم؟
0: حجارة من سجيل، متأكدة؟
5: أيوة.
3: إجابة صحيحة. نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحباب الأطفال، نبقى مع الاتصال الثالث وبعد ذلك نواصل بقية فقراتنا.

0: مسك بالله الاتصال الثالث. تفضل اخي سالم.
1: السلام عليك.
2: عليكم السلام.
1: من معن؟
2: علي معن السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا. هل معك مشوار؟
2: معك.
0: من الاسم؟ علي محمد. من؟
2: محمد بطحان.
0: علي محمد بطحان. من اي منطقة اخينا علي؟
2: من البدور.
0: من البدور.
1: هل معك مشارك؟
2: معك.
1: تفضل. صدق الله العظيم. وسؤالك يقول: ماذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟
2: خالد الأمين.
1: إجابة صحيحة.
0: أحباب الأطفال، ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، فقرة خلقه القرآن.
3: حبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا الجميلة خلقه القرآن، وسنتحدث اليوم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم في وجوه الناس. أصدقائنا الصغار، هل رأيتم شخصا يبتسم لكم فشعرتم بالراحة والسعادة؟ هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان كثير الابتسام، يستقبل أصحابه بوجه طلق حتى يشعر كل واحد منهم أنه أحب الناس إليه، وكانت ابتسامته تدخل السرور إلى القلوب وتجعل الناس يحبون الجلوس معه. وقد قال الصحابي الجليل سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن الابتسامة ليست شيء صغير، بل هي صدقة يؤجر عليها المسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولهذا كان الأطفال يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتربون منه، لأنه كان يقابلهم بابتسامة مليئة بالمحبة والرحمة. فما أجمل أن نجعل الابتسامة عادة لنا في البيت وفي المدرسة ومع أصدقائنا، فالابتسامة لا تغلب شيء لكنها تدخل الفرح إلى القلوب. والآن حان وقت لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 414-1111، فكونوا مستعدين.
0: عدنا إلى جولة الاتصالات والمشاركات، والآن نستقبل الاتصال الرابع ونقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
4: أحمد محمد علي حسان.
0: أحمد محمد حسان، أهلا بخينا أحمد. خينا أحمد.
4: نعم.
0: إيش مشاركتك اليوم؟
4: قصيدة.
0: قصيدة، تفضل.
4: إذا ذكرتم حبيبي شوف وادي يطيب، حس غيث الهنا يسكب علينا سكيب، بالله يا من حضر شلو بذكر الحبيب، الذكر خمر الأكابر للعنب والزبيب، ذكره دواكل لذاكر وهو مسكن وطيب.

0: الرهيب حبيب يا حمار حبيب السميع المجيب في سجدة يا لها سجدة بموقف مهيب قد خصص الله بها طه فهي له نصيب تميز تخصيص للمختار طه الحبيب والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك الله أخينا أحمد، فقدنا هذا الصوت. فين كنت يعني في برنامج إجازتي أحلى لم نسمع صوتك؟ غبت عنا في برنامج إجازتي أحلى.
0: نعم.
1: إيش السبب؟
0: دورة
1: تعلمت في دورة.
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، إيش تعلمت في هذه الدورة؟
0: وقف.
1: إيش؟
0: قراءة القرآن.
1: قراءة القرآن، وإيش عاده؟
0: بس الأذكار.
1: والأذكار.
0: نعم.
1: طيب أخينا أحمد، سؤالك يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحابه؟ يعني النبي لما يقابل أصحابه يقابلهم بوجه عبوس ولا يقابلهم بإيش؟
0: يقابلهم بالوجه الحسن.
1: يعني إيش يجي فيه؟ إيش يعمل معهم؟
0: يكرمهم.
1: وإيش عاده؟
0: ويضيفهم.
1: يقابلهم بالإيش؟
0: يقابلهم بالإحسان،
1: بالابتسامة، صح؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة من أخينا أحمد، نشكرك لاتصالك معنا، نتمنى استمرارك في الحلقات القادمة. نشكر أخينا أحمد لاتصاله معنا في برنامج مسابقة ربيع في سيرة الحبيب الشفيع، والآن بانتظار الاتصال الثاني. أخي سهل، لما تواجه أحد أصدقائك كيف تواجهه؟ يعني
2: بالابتسامة
1: مثل النبي. ما شاء الله. استقبل الآن الاتصال الخامس، تفضل أخي سهل.
2: حلو سهل، من معك؟
3: أحمد سعد بريك محفوظ مبور.
1: أحمد سعد بريك،
2: من أي منطقة أخينا أحمد؟ من أي منطقة؟
3: من عيدي.
2: معك مشارك؟
3: نعم
2: تفضل.

0: لك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: صدق الله العظيم. خينا أحمد سؤالك يقول في أي الأماكن يمكن للمسلم أن يبتسم في وجه أخيه؟
0: مرحبا.
1: في أي من مكان يمكن للمسلم أن يبتسم في وجه أخيه؟ خينا
2: أخينا أحمد سؤالك يقول يعني إيش من أماكن المسلم لما يعارض أخوه يبتسم فيها؟

0: في جميع الأعماق.
1: في جميع الأماكن. متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة. نشكرك خير أحمد اتصالك معنا في هذا البرنامج. انتظار الاتصال الثالث، الاتصال السادس في هذه الحلقة. استقبل الآن الاتصال السادس. تفضل أخي سالم.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: أخي أنا ممكن تخفض صوت الراديو وتسمعني من الهاتف؟
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: مناف خالد.
2: مناف خالد؟
3: جمزاو.
2: هل معك مشاركة أخينا مناف؟
3: لا
1: أخينا، لابد تجي مشاركة، أي شيء، قرآن، إنشودة، أي شيء بغينا. أخينا مناف.
3: نعم، قرآن.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: أخينا مناف.
3: الذين آمنوا في الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتسامة في وجه الآخرين؟
3: الابتسامة في وجه أخيك صدق.
1: إجابة صحيحة أخينا مناف. نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. والآن يا أصدقائنا نستمع لبقية الفقرات، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلاً.

0: عدنا معكم أحباء الأطفال بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد يا أصدقائنا الصغار، ونصل الآن إلى فقرتنا الثالثة، فقرة نجوم الربيع. نجوم الربيع نتعرف فيها في كل حلقة على شخصية ارتبطت بسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتنا اليوم سنتحدث عن أقرب شخصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية حياته، إنهما والده عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. كان سيدنا عبد الله بن عبد المطلب من خيرة شباب قريش، عرف بحسن أخلاقه وطيب سيرته، وكان محبوبا بين قومه. ولما تزوج من السيدة آمنة بنت وهب فرح الجميع بهذا الزواج المبارك، لكن شاء الله تعالى أن يسافر عبد الله في تجارة إلى بلاد الشام، وفي طريق عودته مرض، فتوفي في المدينة المنورة قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء نبينا إلى الدنيا وهو يتيم الأب، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ورعايته. أما سيدتنا آمنة بنت وهب فكانت امرأة كريمة عفيفة من أشرف بيوت قريش، أحبت ابنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وربته في سنواته الأولى بكل حنان ورحمة، وكانت تحدثه بحنان الأم وتعتني به، حتى خرجت به في رحلة إلى المدينة المنورة ليزور أخوال جده عبد المطلب. وهناك زارت قبر زوجها عبد الله، وفي طريق العودة إلى مكة مرضت السيدة آمنة وتوفيت في مكان يسمى الأبوة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 سنوات. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه قبل مولده ثم فقد أمه وهو صغير، إلا أن الله تعالى اصطفاه نبيا ورحمة للعالمين. من قصة والديه نتعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حفظه ورعاه، وأن اليتيم يحتاج إلى الرحمة والعطف والإحسان. والآن يا أبطال الربيع جاء دوركم، نترقب اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 414-111 لنرى من سيتذكر معلومات فقرتنا. أحباب الأطفال بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 414-111. والآن نستقبل الاتصال السابع ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أحمد سمير بازياد.
0: أحمد سمير بازياد، أخينا أحمد ممكن ترفع صوتك؟
1: أحمد سمير
0: بن أحمد بازياد. أخينا أحمد من أي منطقة؟
1: سيئون.
0: من سيئون، أهلا وسهلا بأهل سيئون. طيب كيف الربيع هناك في سيئون؟ كيف شهر ربيع أول في سيئون؟ شيء موالد عندكم؟ شيء بردة؟ شيء إيش عندكم؟
1: موالد.
0: كذا قريت شيء مولد ولا شيء في خلال يومين هذه؟
1: لا
0: ما قريت شيء عليك. طيب أخينا أحمد بغناك تجيب مشاركة أنشودة عن ربيع أول، عن أي شيء. نحمد أنا آسف لقد فقدنا الاتصال. أحباب الأطفال، اليوم أول حلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. نبقى في هذا البرنامج تقريبا إلى 4 أو 5 حلقات خلال كل سبت من شهر ربيع أول، وبعد ذلك نعود إلى برنامج براعم الإيمان. استقبل الآن اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. من معنا؟
2: مرتضى بن أحمد مبارك بريك.
0: مرتضى بن أحمد بريك.
2: نعم
0: أخينا مرتضى، من إيش، من منطقة؟
2: من الخليف.
0: من الخليف أخينا أحمد. بارح حضرت القراءة البردة تحت الجبانة.
2: ليش؟
0: أخينا أخينا أحمد، قريت شي مولد، قريت شي بردة أخينا مرتضى. مرتضى ولا أحمد؟
2: مرتضى.
0: مرتضى من؟ مرتضى بريك. هنا مرتضى.
2: مرحبا.
0: بغينا مشاركة عن شهر ربيع أول. نبغى مشاركة عن شهر ربيع أول. أنشودة. أي شيء.
2: حديث.
0: حديث. تفضل.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخينا أحمد، كيف ربيع أول؟ كيف الأيام التي عدت هذه اليومين من شهر ربيع أول؟ يعني قريت مولد فيها، ايش حسيت؟ حسيت براحة كاي لما دخل شهر ربيع أول؟
2: نعم
0: حسيت براحة.
2: نعم.
0: طيب أخينا أحمد، تعرف اسم أم النبي؟
2: نعم.
0: من هي؟
2: آمن.
0: آمنة بن من؟ آمنة بنت من؟
2: بنت واحد.
0: بنت وهب. قل سيدتنا آمنة بنت وهب.
2: سيدتنا آمنة بنت وهب.
0: سيدتنا آمنة بنت وهب. سؤالك يقول: ما اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاوبت: سيدتنا آمنة بنت وهب. إجابة صحيحة. ونشكرك أخينا مرتضى لاتصالك معنا في هذا البرنامج. بانتظار الاتصال الثاني. الاتصال الثامن. الاتصال الثامن. تفضل أخي سهل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: أهلا وسهلا، من معك؟
1: مريم سمير بازيك.
3: مريم سمير من؟
1: مريم سمير بازيك.
0: مريم بن سمير بازيك. من أي منطقة أختنا مريم؟
1: سيئون.
0: من سيئون.
3: تعلمين الحين شهر ربيع أول؟
1: شهر أول. أه؟ لا لا.
0: طيب إيش تقينه في البيت؟
1: أه؟
0: طيب إيش تعملينه في الإجازة هذه؟
1: ما لقى شيء.
0: ما تقين شيء أبدا؟ ما تساعدين أمك ولا تساعدين أي أحد؟
1: نعم.
0: إيش تسوينه؟ أختنا مريم، إيش تسوينه في هذه الإجازة؟
1: أه؟ ما شايفة. إن إنشاءك
0: إيش؟
1: إنشاءك
0: ساعدينها.
3: تكينا ساعدينا.
1: إنشاء أمي.
0: في إيش؟
3: وصل المواعين ولا تحشين ولا
0: كم عمرك اختنا مريم؟
1: نيأس
0: تجحشين. طيب كم عمرك؟
1: ست
0: سنين. اختنا مريم معك شي مشاركة؟ تفضل. سمعين مشاركتك.
1: الله حافظ الله صمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا احد.
3: صدق الله العظيم. اختنا مريم سؤالك يقول هل توفي والد النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل مولده ام بعد مولده؟
0: يعني لما ولد النبي؟
1: قبل ما ولد.
3: متأكد؟
1: قبل ما ولده.
3: متأكد من الإجابة؟ إجابة صحيحة. أشكرك على اتصالك معنا في هذا البرنامج.
0: انتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة. من هو المتصل يا ترى؟ بنت أم ولد؟ الاتصال الأخير ونقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: السلام
4: عليكم. من
1: معنا؟
0: من؟
1: شاهد.
0: ممكن ترفع صوتك؟ شاهد بن حسين برجاء. شاهد بن حسين بغيثان. من أي منطقة أختنا شاهد؟
4: عديد درسين في المدرسة
1: حضانة الربيع.
0: هي حضانة الربيع. إيش تعلمتي في هذه الحضانة؟
1: علمت القرآن.
0: إيش بالضبط تعلمتي في القرآن؟
1: سورة الإخلاص.
0: سمعينا سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أو إلى أو

0: صدق الله العظيم. كم عمرك؟
1: ست.
0: ست. هل معك مشارك؟
2: أختنا سؤالك يقول كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمه؟
1: ست سنين.
2: ست سنين، يعني كم سني؟ كم عمرك يعني؟ ست سنين. إجابة صحيحة. نشكر أختنا لاتصالها معنا في هذا البرنامج. أحبابنا الأطفال، أحباب الأطفال، سوف نختار الفائز الآن ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفصل لنختار من هو بطل الربيع. الآن سوف نختار ثلاثة فائزين. أنا سوف أختار واحد، ثم أخي سهل، ثم أخي سالم. نختار الفائز الأول. من هو الفائز الأول؟ الفائز الأول هو ولد من منطقة عديد، أخينا أحمد بن سعد بريك. أخينا أحمد بن سعد بريك، تفضل أخي سهل، اختار أحد هذه الأوراق. أنا الفائز الثاني.
1: الفائز الثاني هو مرتضى بريك.
0: مرتضى بريك. من الفائز الثالث؟ أخينا سالم، اختار أحد الأوراق.
2: الفائز الثالث علي محمد بطحان.
0: علي محمد بطحان، اثنين من أولاد بريك وواحد بطحان، نبارك لهم لفوزهم معنا في هذه الحلقة. أحبابنا الأطفال، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من مسابقة الربيع. تجولنا اليوم في رحاب السيرة النبوية، فعرفنا قصة عام الفيل ومولد النور صلى الله عليه وسلم،
1: ثم تعلمنا كيف كان النبي الكريم يزرع المحبة في القلوب بابتسامته الطيبة، وبعدها تعرفنا على والديه الكريمين سيدتنا آمنة بنت وهب وسيدنا عبد الله بن عبد المنطلب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونجعلنا ممن يقتدون بأخلاقه ويتبعون سنته ويكثرون من الصلاة والسلام عليه.
2: ولا تنسوا يا أصدقائي أن تراجعوا ما تعلمتوه اليوم، في كل حلقة تحمل لكم معلومات مفيدة. إلى الآن،
0: إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة من مسابقة الربيع، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع بسيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحبك يا أحمد المصطفى.
2: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: رجاله.
1: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتح.
1: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
1: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
2: شفنا بقول لك حين، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا اخي اسمع، شكلي لازم ايدي التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالعملة الأجنبية صباح يوم الجمعة الماضية في تربة الروضة بمشطة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 777-417-435.
3: سيدنا عبد الرحمن بن عوف
4: رضي الله عنه،
3: يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة،
4: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
3: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
4: ما في جيبه ريال
3: وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
4: هنرجع نقولها للشباب.
3: بالضبط
4: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
5: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد

0: أكمل خلق الله وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا الشهر الذي استقبلتنا أول ليلة منه كان ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام. أهلا بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي. يا مرحبا بك يا شهر سعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. ويقول قائلهم يا فرحة القلب إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ما له مثل، ما له مثل، لأنه ولد فيه من ليس له مثل في الخلق إطلاقا، أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن آمن بالله وآمن برسول الله ورضي بهذا النبي نبيا ورسولا يفرح بهذا الشهر ويهتز في هذا الشهر ويتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلينا في هذا الزمان بذكريات كثيرة تعظم الدنيا وتعظم ما في الدنيا، ولكن ذكريات المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكريات عظمت في الأرض والسماء، وعلى ممر السنين والأعصار والأمصار يفرح الكل بهذا النبي الكريم. السماء اهتزت، الملائكة اهتزت، جميع العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم اهتزوا لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدا عظيما مولدا كريما. أشرق الله النور في هذه الأرض في جميع جنباتها ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عن أمه الكريمة السيدة آمنة وما رأته من نور يخرج منها، فأبصرت منها قصور الشام، أبصرت منها قصور الشام مسافة شهر، رأتها في هذا النور، هذا ما رأته في النواحي الحسية، فكيف النور المعنوي الذي نشر الله به الخير والبركة في جميع الوجود ببركتها أشرف مولود صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد سن لنا أن نفرح وأن نعظم وأن نكرم كل ما اتصل بأحبابه، ما اتصل بأوليائه، ما اتصل بمن فضلهم الحق سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المعراج، إلى الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يأتي أماكن عظمت وشرفت بأنبيائه وبرسله. هؤلاء الرسل والأنبياء العظام شرفت بهم، فأول شيء يقول له انزل فصلي في طيبة وإليها المهاجرة، شرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انزل فصلي في طور سيناء حيث كلم الله موسى، وانزل فصلي في بيت لحم حيث ولد عيسى، فكلها أماكن شرفت بالمصطفى عليه السلام وبالأنبياء والرسل. فمحل ميلاد عيسى مكان مشرف يستحق أن ينزل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام فيصلي في ذلك الموضع وذلك المكان، لأنه مسقط رأس من؟ روح الله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. فكيف بمكان ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن له من العظمة وله من التكرمة وله من القدسية عند الله وعند رسله ما لا يدركه أحد، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يدركها أحد. فحري بنا أن نفرح وأن نتذكر ذكريات نبينا عليه الصلاة والسلام كلها، إن كان موسم هجرته وإن كان موسم ولادته وإن كان موسم إسرائه ومعراجه، إن كان موسم نزول الوحي عليه، إن كان جميع ما يتعلق به وبذاته عليه الصلاة والسلام، نتعلق ونعلق أنفسنا وقلوبنا وأسرنا وأولادنا بهذا وبهذه الذكريات العظيمة المباركة التي تنير القلوب حتى تبعد عنها غبش ما يأتي الآن في الإعلام وفي وسائل الإعلام من ذكريات ومن تعظيمات وأشياء تافهة تزول وتروح وتأخذ وقتا وتنتهي بعد ذلك. لكن هذه ذكريات تتصل فيها الأرض بالسماء وتتصل فيها الدنيا بالآخرة، ويرى الإنسان عظمتها في إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم بذلك، فيرى عظمة هذا كله بتعظيم الله لرسله ولأحبابه ولمن أحبهم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا والأمة في هذه الليلة العظيمة وفي إقبال هذا الشهر العظيم، ويجعله من أبرك الشهور علينا وعلى جميع الأمة، يدفع الله به الهم والغم وكل خطب ألم والمصائب والبلايا عنا وعن جميع المسلمين، ويربطنا مع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع شؤوننا، ونكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، ونكرم وإياكم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، صلوا على النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل أمر بلغوا عني ولو آية. نتحدثكم في حركة اليدين في الصلاة، هي سنة فيها 10 سنن. ابتداء رفع اليدين عند بداية التكبير، وانتهاه عند نهاية التكبير، سنتين. نزول اليدين بهدوء، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع حق اليدين محاذية لرؤوس الأذنين، حركة الأصابع أن تكون الأصابع مفرقة شوي، تكون وسط وسط، تكون منحنية شوية، جهة الكفين تكون ناحية الكعبة، تكون مكشوفة ما في فيها قفازين. هذا ما يقارب 10 سنون فيها. سنة السواك في إهمال فيها حاجة بسيطة وسعرها، والدي رحمة الله عليه عمر من السنوات ما يقارب 100 سنة، راح أفريقيا عمل مدرسة اسمها النشئ الإسلامي في أفريقيا، سألته في آخر حياته رحمة الله عليه، قلنا: ما شاء الله عمرت سنونك كاملة، ضغطك ما شاء الله أنشط منه، يقوم للصلوات وكل شيء. قال: شفنا السواك هذا ما يفرط فيه في كل صلاة بالذات، وفي عند المنام بالذات، وعند المقام من النوم، لأنه شفت أسنانه كاملة. وهذه نصيحة للخلق كلهم، خاصة عند النوم، لأن بقايا العشاء وباقي الأكل هذه اللي تخرب الأسنان، هذه اللي تخرب الأسنان. حد بقى ربه يحفظ أسنانه، الله الله في السواك قبل النوم وبعده ما شاء الله. وقلت له: ما شاء الله أنشط منها. قال: طبق حديث النبي، اللهم صل عليه وعلى آله، صلوا على النبي. قال: يا ولدي أنا لا عند وقت الأكل حقي، حديث النبي، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال: أنا نفسي أقوم من فوق الصحن وأعاد نفسي فيه شوي منه. هذا حديث طبي، أنا في الطب، لكن هذا حديث ما شاء الله تبارك الله، إذا واحد واظب عليه. الشيء الثالث: قيام الليل يا أولاد، خاصة اللي هم مبتدئين في حياتهم، قيام الليل ولو 10 دقائق، لأن لا تخلي الشيطان يبول في إذنك لا إله إلا الله. كلها يا شعال بالتعود، الواحد يتعود على سنة ربك يحفظه. قيام الليل ولو 10 دقائق، فتقوم بالطهر بتصلي ركعتين. ثانيا: الستر، أكبر بناء هدية في هذه السنة للنبي اللهم صلي عليه، الواحد اللي حواليه النصح برفق بالنسبة للستر للنسوان، ستر العينين والأنف، تفشى كثير، تساهل كثير، يم وأنا هدية للنبي اللهم صل عليه في هذا الشهر لحواليه كل واحد لحواليه بقدر الإمكان النصح بالهدوء عن ستر العيون والأنف للنساء. ما نعهد نحن في بلادنا هذا الشيء، ما نعهد في هذا بلادنا هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Allah, open my chest, make my work easy for me, untie the knots in my tongue, so that they may understand me.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
2: Alhamdulillah, I'm standing here in front of you tonight upon request to share a brief introduction to my introduction to Islam.
3: Alhamdulillah, أنا واقف أمامكم الليلة بطلب أن أشارك بتعرفي على دين الإسلام.
2: My name is Chris Kelly. I'm Australian and I'm a civil engineer.
3: اسمي كريس كيلي. أنا أسترالي الجنسية وأنا مهندس إنشائي أو مهندس معماري.
2: Growing up, I had no exposure to Islam. I was born into a Catholic family.
3: أثناء نشأتي لم أتعرض قط للإسلام والمسلمين. ولدت في أسرة كاثوليكية.
2: My parents were staunch Catholic.
3: والداي كانا كاثوليكيين شديدي المتابعة للكاثوليكية.
2: I went to a Catholic school and we went to church every Sunday.
3: كنت أحضر في مدرسة نصرانية كاثوليكية وكل يوم أحد كنت أذهب إلى الكنيسة.
2: My memories of when we went to church, the priest used to stand at the front and he would say, if you sin, you're going to hell.
3: ذكرياتي من الكنيسة، كان يأتي قصيس ويقف في الأمام ويخاطبنا قائلا إن عصيت ستدخل النار.
2: That seemed a little bit extreme to me.
3: وظننت أن في ذلك شيء من الشدة والتطرف.
2: Surely there was a bit more than that.
3: لابد أن يكون هناك شيء أوسع من ذلك.
2: Cannot be, if I do something wrong, خلاص, that's it for me.
3: لا يمكن الأمر إذا أخطأت مرة خلاص انتهى الموضوع بأدخل النار.
2: There must be something more to it, some sort of forgiving.
3: لابد أن هناك شيء أزيد من ذلك، نوع من المغفرة.
2: That question remained in my head for a long time.
3: وظل هذا السؤال يدور في رأسي فترة طويلة.
2: The media in Australia presents Islam as an extremist religion.
3: الإعلام في أستراليا يظهرون المسلمين والإسلام أنها ديانة متطرفة.
2: Often associated with terrorism.
3: وأحيانا ينسبون الإرهاب إليها.
2: This is how I grew up and I didn't know any different.
3: وهكذا نشأت ولم أعلم غير ذلك عن الإسلام.
2: I didn't have any friends who were Muslim. I actually didn't know anyone in our town who was even Muslim.
3: لم يكن لي أصدقاء من المسلمين، بل لم يكن أحد من المسلمين في القرية أو في المدينة التي نشأت فيها.
2: I continued through my schooling, finished my schooling, university, still didn't know any Muslims, and started work.
3: أكملت دراستي ثم أكملت الجامعة ثم بدأت في العمل وإلى الآن لا أعرف أحد من أهل الإسلام.
2: My work then sent me to Singapore.
3: ثم أرسلت من قبل العمل إلى سنغافورة.
2: All of a sudden, I was working with Muslims.
3: وفجأة كنت أعمل مع مجموعة من المسلمين.
2: Much to my surprise, their actions and behavior was not what I expected.
3: وفوجئت أن أخلاقهم وأسلوبهم على غير ما كنت أتوقع.
2: They had etiquette, structure in their life, they were content, And they had purpose.
3: كانت لديهم آداب، عندهم قناعة، حياتهم مرتبة.
2: I become curious, observe the people, try to understand what was their secret.
3: كنت شغوفا، كنت أنظر إليهم وأتعجب في نفسي وأفكر ما الخلاف بيننا وبينهم.
2: I did some research and reading stories about the prophets, Moses, Jesus, Jonah and the whale. It was all very similar to what I'd learnt when I was young and at school.
3: فبحثت ثم نظرت ووجدت الاسم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ويونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وتداركت أن هذه الأسماء تشبه الأسماء التي كنا نتعلمها في المدرسة النصرانية.
2: It wasn't that different to what I'd learned. So where was the problem?
3: ولم يكن هناك خلاف كبير بين ما قرأته بين ما تعلمته قديما فأين المشكلة؟
2: I decided to consult Sheikh Google.
3: فقررت أن أستشير الشيخ جوجل.
2: So I did a bit of playing around research, and this may seem insignificant to some, but to me, it was a major point of learning.
3: فدفلت وبحثت يمنى ويسرى فوجدت شيء قد لا يهتم بها الكثير لكن بالنسبة لي كانت هذه المعلومة نقطة تحول لي.
2: Mountains were the nails of the earth.
3: ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة النبأ والجبال أوتادا.
2: All of a sudden, mountains had a purpose.
3: الجبال الآن أصبح لها معنى وهدف في هذا الوجود.
2: So I continued to do some research. I bought a book on Islam, the five pillars.
3: فاستمريت في البحث واشتريت كتابا عن الإسلام الأركان الإسلام الخمس.
2: I read about zakat.
3: فقرأت عن ركن الزكاة.
2: So Islam, all of a sudden, to me, is now a whole social system, a supportive system to support those in need.
3: من خلال الزكاة استطعت أن أدرك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي يعين بعضهم البعض من خلال هذا الركن.
2: What I'd been led to believe for so long, which was not good for me, all of a sudden had logic, purpose, it cared for people.
3: كل ما تعلمته سابقا مما ضرني وجدت أنه الآن ليس كذلك بل في حرص على الناس.
2: I moved forward and I converted.
3: فأقدمت وتعانقت هذا الدين العظيم.
2: And I married into a very supportive family.
3: ثم تزوجت من أسرة معينة للغاية.
2: Allah took me out of heedlessness, not only gave to me Islam, but put me into a practicing family that could help and guide me.
3: Allah جل في علاه أخرجني من شدة الغفلة وهداني للإسلام ليس هكذا فحسب بل جعلني في أسرة مسلمة بهم كان هدايتي.
2: Words cannot describe the love I have for them.
3: الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى المحبة التي في قلبي تجاه هؤلاء.
2: My father-in-law was, my late father-in-law was, he was a role model.
3: كان عمي عليه رحمة المولى تعالى كان بالنسبة لي قدوة حسنة.
2: Caring, generous, and he loved orphans.
3: كان حريص عليا كان كريما بل وكان شديد المحبة للأيتام والضعفاء.
2: And the Habibs.
3: وكان شديد المحبة بالسادة الحبايب.
2: Not long after I converted, we consulted with Habib Muhammad Ahmad Al-Atas.
3: بعد إسلامي بقليل ذهبنا نستشير سيد الحبيب محمد بن أحمد العطاس رحمه الله تعالى.
2: So before I said my name was Chris Kelly, Habib Muhammad gave me the name Ahmad.
3: فكما ذكرت سابقا أن اسمي كريس كيلي لكن سيدي الحبيب محمد سماني بأحمد.
2: And that was the start of my journey in Islam.
3: وهكذا بداية رحلتي في الإسلام.
2: I find it interesting now that one of the key points when I that led me to Islam was the mountains, and now I'm in Tarim, surrounded by the mountains.
3: والأمر عجيب أن من الأسباب التي أدخلتني إلى الإسلام الجبال، والآن أنا واقف في تريم المحاط بالجبال.
2: It hasn't necessarily been an easy path. There are challenges along the way. Satan is there, ready and waiting.
3: Sin. رحلة لم تكن بالهينة ولا باليسيرة. الشيطان واقف مترصد كي نعصي.
2: Waiting to send you off the path.
3: الشيطان مترصد كي نزيغ عن الطريق.
2: It's important to remain strong.
3: ومن المهم أن نبقى ثابتين.
2: Everyone has challenges.
3: الكل يواجه تحديات.
2: Everyone here has a story.
3: وكل واحد منا لديه قصة.
2: May Allah alleviate all your affairs.
3: والله عز وجل يرفع عن الجميع الحرج.
2: Raise our ranks.
3: ويرفع لنا القدر.
2: Receive the gaze of Allah and our beloved scholars.
3: ونسأل من مولى أن ينظر إلينا ونبيه صلى الله عليه وسلم والسادة الحبايب والمشايخ.
2: May the light of the scholars penetrate our hearts.
3: ونسأل أن نور النبي صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ يخترق إلى قلوبنا.
2: Every footstep we take in Tarim increasing knowledge.
3: والله يجعل كل خطوة نخطوها تزيدنا في المعرفة.
2: Bless our efforts and keep us steadfast in the deen.
3: والله يبارك في جهودنا ويجعلنا ثابتين على هذا المنهج وهذا الدين.
2: جزاك الله خير. Anything good from the talk is to Allah. Any errors or mistakes, you need to refer my friend here.
3: جزاكم الله خيرا وأي شيء قلته فيه صواب فمن المولى تعالى وأي خطأ فمن الأستاذ المترجم.
4: الحمد لله يهدي الله لنوره من يشاء لا إله إلا هو له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير منه المبتدى وإليه المصير أرسل الرسل هداية للخلائق وتنويرا وتنقية للضمائر وتطهيرا وترقية لهم إلى المراتب العلاء وإدخالا لهم إلى خيار الملاء الله وختمهم بسيد المرسلين خاتم النبيين الذي كان مولده في شهر ربيع الأول الذي استقبلتموه في ليلتكم هذه فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به اللهم ثبتنا على دربه وسر بنا في

0: أهل القبضة الذين قال عنهم رب العرش هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ينورهم بهذا النور ويوصل إليهم هذا النور جل جلاله وتعالى في علاه. بالعنايات لأهليها تراعي تربي، ذا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. لولا المربي ما اهتديت لربي، أولاه ما ناديت يا ربي ربي. ما عرفت من عظمة الرب جل جلاله ما يدخل بنور الاتصال به برسوله إلى القلب إلا مجرد ألفاظ يتلفظ بها الناس ويعرفون منها، يعرفون منها سطحها وبعض ظواهرها، وإلا المعرفة الخاصة ما تكون إلا بإشراق هذا النور، نور الأمين المامون في قلوب من يهديهم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فكان النور محمدا والكتاب المبين القرآن العظيم، نورنا الله بهذا النور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور جل جلاله وتعالى في علاه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وهذه الأمة بما جعل الله لها من خصائص وفضائل، تعود جميع خصائصها وتفضلات الحق عليها إلى سر ارتباطها بهذا النبي المصطفى ومتابعتها له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهو القائل ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه ودعوتكم إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن البلاغة لرسالة ربي ورسالة مخصوصة، جاءت رسالات ونبوات سابقة ما في مثلها، هذه نبوة إلى جميع العالمين ورسالة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى فينا هذه الأنوار المتزايدة المتلالئة الساطعة البهية، يهدي الله بها من يشاء، وفر الله حظنا وإياكم من هذا النور في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل لمحة وفي كل نفس وفي كل جلسة وفي كل عمل نعمله. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وذاكم خير ما نكسبه في هذه الحياة. والحياة ملآنة بمن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى سلطة، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى ثروة أموال، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى الشهوات، ومن أفكارهم وشغلهم أن يقضوا الأوقات في الترهات والبطالات، وهم في سبيل ذلك ما يبالون باقتحام المخاطر ولا يبالون حتى بتردي الأرواح وقتلها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وانتهاك حرمات الغير وحقوق الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا همهم وهذا. لكن من صدق إيمانه بهذا النبي همه أن يستقيم وأن ينقذ من يستطيع إنقاذه من نار الجحيم إلى جنات النعيم، من الغضب إلى الرضا، من البعد إلى القرب، من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الإدبار إلى الإقبال. وهذه هموم الصالحين، وهموم الذين صدقوا في الإيمان بالله وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر صدقهم في هذا الإيمان إذا زاحمتهم إرادات الأنفس والأهوى والتلبيس لإبليس أن حتى هذا من الدين والقصد فيه غير الله، والقصد فيه غير صادق فيه مع مولاه جل جلاله، بصدقهم بهذا الإيمان يحميهم الرحمن من تسلط هذا التلبيس والتدليس لإبليس، ولا تقوى عليهم نفوسهم ولا أهواؤهم، ويخاطبون أنفسهم خطاب أهل الصدق الذين أرادوا وجه الحق جل جلاله وتعالى في علاه، فصارت همتهم في الحياة أن يرتقوا ويرقوا، وأن يهتدوا ويهدوا، وأن يتنوروا وأن ينوروا، وأن يتبصروا وأن يبصروا، وأن يغنموا من الحياة ما به القرب إلى الرحمن جل جلاله، وما به الرقي في الدرجات العلا. وهذا مطمح القوم الكرام، وهمهم هذا هو ما تصلح به البلاد والعباد، هو ما تنتفع به الأنكاد ويرتفع به الفساد، ولكنه إنما يثبت ويقوى في قلوب من سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى من خواص من أرادهم رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب الدنيا ورب البرزخ ورب الآخرة ورب الجنة ورب النار، الله جل جلاله أرادهم لقربه، أرادهم لمحبته، أرادهم لمرافقة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقة الصديقين والمقربين والعباد الصالحين. وهذه الاهتمامات التي يعلمنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بها بقلوبنا ونرغب فيها بدعواته، ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهد إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقته. هكذا يعلمنا. أما هو جميع الأنبياء تحت لوائه، وهم الذين يتشرفون برفقته صلى الله عليه وسلم، والشهداء كلهم من تحته عليه الصلاة والسلام، ومنازل السعداء وهو في أعلى ذرى السعادة عليه الصلاة والسلام، صلى الله على أسعد مخلوقاته عبده محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولكنه معلم، ولكنه مزكي، ولكنه منور، نور الله قلوبنا بسر تزكيته. سمعتم ارتباط الأشياء بالنور، والله نور السماوات والأرض، ولكن معاني النور هذا بما لها من ظواهر وبما لها من حقائق وبواطن، جعلها رب السماوات والأرض نابعة من هذا النور الذي ابتدى خلقه قبل خلق الوجود صلى الله عليه وسلم، وأبرزه بالنور. وكان النور، سمعتم الخبر عنه، في ليلة الميلاد الشريف أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأمه كانت تقول كنت أرى أعناق الإبل وهي في بصرة، وأعناق الإبل في بصرة وهي فين؟ وفي مكة المكرمة، وصد دار مكة المكرمة، أي من عدسة هذه تطلع إلى أعناق الإبل؟ وكيف استوعبتها هذه الأم المصونة وسط هذا الدار؟ ما هذا النور؟ الشمس تطلع كل يوم، ما حد يشوف المسافات البعيدة، ولا أحد ينظر إلى هذه المجالات الواسعة، ولكن إيش من نور هذا؟ إيش من نور هذا رأت به أمه؟ وقال صلى الله عليه وسلم وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين، قال وكذلك أمهات النبيين يرين، يريهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار. وفي هذا إشارة إلى هذا النور الأكبر في ختم النبوة والرسالة بولادته عليه الصلاة والسلام. كلكم سمعتم مرات قول عمه العباس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، والعباس يقول نحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور عليه رضوان الله. متى يقول هذا؟ بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها، نحن في ذلك الضياء وذلك النور. القرآن عندهم، السنة عندهم، والجهاد عندهم. قال في ذلك الضياء وذلك حق المولد وذا حقق النور هذا، لأنه متصل. من يقدر يفصل نور الوحي عن نور الولادة؟ من يقدر يفصل نور الرسالة عن نور المولد؟ كيف ينفصل؟ كيف ينفصل؟ ما يتأتى ينفصل نور المولد عن نور الوحي، نور الرسالة، نور التنزيل، نور الغزوات، نور الجهاد، كلهم مبني على هذا الأصل الذي هو في عالم الدنيا ما أذن الله تعالى لبروز هذه الذات التي هي أشرف وأطهر، إلا في ذلك الوقت الذي قال عنه سبحانه من لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته حالفا به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم رب العالمين بعمره، وأعظم بها من مالك الملك قادري. مالك الملك يقسم بعمر هذا النبي، ومتى العمر؟ من لحظة الولادة، من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم في ولادته، يقول ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأمر الذي سمعتم ما يقول الإمام البوصيري عنه عليه رحمة الله، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يذكر لنا في الكتاب العزيز مولد موسى، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد مريم، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد عيسى. فمواليد هؤلاء فيها أنوار، وفيها ذكرى، وفيها وعي وإدراك، وفيها معارف، وفيها لطائف. فكيف بمولد محمد؟ فكيف بمولد محمد سيدهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول سبحانه وتعالى عن مريم لما انتبذت به مكانا شرقيا، وأرسلنا إليها روحنا إلى آخر وقت الولادة، وحملته وجاءت به قوما تحمله. قال يا مريم ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، يعني من له أسرة طيبة وصالحة ما حقه يزيغ ولا يزل ولا يسلك سبيل البعيدين. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه. كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. وخطب خطبته وهو في المهد سيدنا عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. في إشارة لأن هذه الأيام أهم أيام ابن آدم تمر عليه، يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث. وهكذا قال الحق عن قبله لما ذكر مولد سيدنا يحيى عليه السلام، وذكر اللي يقول إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سمية. قرب بأن يكون لي غلاما، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغته من الكبار يعتق. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو. ماشي فرق عندي بين كبير صغير، ذكر انثى، اسمه يكون عنده عقيم ما عقيم. انا الذي اولد من شئت متى شئت واخلقك ما شئت وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. قال رب اجعل لي ايه. قال ايتك لا تكلم الناس 3 ليال. سوف خرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرتان. ماشي جاء يحيى ولد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. الله يقول سلام عليه، سلام على من؟ على يحيى. وسلام يومه، ولما يقول الله هكذا سلام مني على حي ولد، يقول لنا تعالوا لأنبياء الآخرين يوم ولادتهم لا تسلموا عليهم ولا إيش معنى؟ إيش معنى؟ نعتبر اليوم الذي ولد فيه أحبابي، فأنا أبعث السلام عليه في يوم ولادته، وسلام عليه يوم ولد، في يوم المولد الكريم سلم الله على يحيى عليه السلام. وهذا تشريع لنا أننا إذا جاء ذكريات مواليد وأن نعتبر أيام مواليد أنبيائنا محل تسليم ومحل تحية لهم ومحل ذكر مخصوص لهم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكلهم لهم آثار كبرى عظيمة، كل محبوب عند الله، والأنبياء أعظمهم. أيام ولادتهم وأيام وفياتهم وأيام يبعثون يوم المحشر، وكل في مرتبته الكبيرة، ولكن سيدنا محمد أعظمهم مرتبة. لا مولد مثل ميلاده، ولا وفاة مثل وفاته، ولا مبعث مثل مبعثه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عليك سلام يا حبيب الله، يوم تبعث أول من تخرج من القبور، أول مبعوث وأول من تنشق عن الأرض، ولك سلام يوم ولدت، ولك سلام يوم توفيت وانتقلت وقلت بل الرفيق الأعلى. عليك سلام الله في هذه الأيام خاصة، وفي كل يوم وفي كل ساعة، ومن حين كونك قبل أن يكون السماوات والأرض وإلى الأبد والدوام. عليك سلام الله يا حبيب الرحمن، وعلى آلك وصحبك منا ومن جميع الحاضرين، عنا وعن جميع الحاضرين، من الله تعالى عنا وعن جميع الحاضرين وعن جميع السامعين وعن جميع المتعلقين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اقبل منا السلام على نبيك، واجعله مقبولا لديه، ويرد عنا علينا السلام، فنحوز من خيراتك العظام ما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام، حتى تعود عوائد عظمة يوم مولده على مواليدنا، ويوم وفاته على وفياتنا، ويوم يبعث حيا على حشرنا من خروجنا من قبورنا، حتى نكون في زمرته يا رب العالمين، حتى نكون في دائرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واستقبلكم الشهر المصون، وكم من مؤمن في مثل هذا الشهر انتقل من حال إلى أحوال رفيعة عاليات، وكم من مؤمن في هذا الشهر انكشف عنه الحجاب وشاهد بقلبه وبعينه وجه سيد الأحباب وكان في مقام اقتراب، وكم من مؤمن ارتقى مراقي عظيمة في مثل هذا الشهر الذي أبرز الله في هذا النور المبين المصون المضيء الملالي، والذي يقبل آثاره في النور يوم القيامة. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول بقولهم نادوا الرب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واستحضروا أباكم وأمهاتكم وقراباتكم ومن يلوذ بكم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الذي توفي عندنا اليوم قد كان في هندوسية، وربي أهداه وجابه إلى تريم وهداه للإسلام، واختاره الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم. الله يعلي درجاته ويجمعنا به في أعلى جناته، وفر حظه من هذا النور يا عزيز يا غفور، واحشره في زمرته الذين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، من الذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا كريم يا غفور، ولك الحمد على ما هديت، ولك الحمد على ما ثبتت، ولك الحمد على ما توفيت على الإسلام، وبهذا النور انشر هذا النور في قلوب كثير من عبادك يا ربنا. يا ربنا أعداد كبيرة من القلوب المظلمة بالكفر، نورها بهذا النور حتى تهتدي إلى لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله وما أعطيتنا من هذا النور فزدنا نورا في كل لمحة ونفس، وتوفنا في النور واحشرنا مع أهل النور من نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين، انظر كيف تستقبل الليلة هذه وما بعدها في هذا الشهر، في صلتك بسننه، في صلتك بأدابه، في صلتك بأخلاقه، في صلتك بشريعته ودينه. وكان كما سمعتم بعض العارفين، سمعت موفر عنهم يقول إن السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما تقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، يسلم الله عليك ويسلم رسوله عليك. قال لماذا عظم شأن السلام؟ قال لأن إذا سلمت عليه معناه شريعتك وسنتك في أمان مني، ما بغيرها ولا بدلها ولا بخالفها. قال وهذا محل سرور لي. قبل تقول له السلام عليك، يعني أنت سلمت على النبي بتلعب بسنته، بتخالف أمره، معدو سلام، هذا كيف السلام؟ معنى السلام عليك أنا على ما جيت به مسلم مستسلم، سلام عليك من جهتي، ما تمس شريعتك ولا دينك ولا سنتك ولا أحد من جهتي بيخذلك في هذا الدين وفي هذا، السلام عليك. ولهذا عظم شأن السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا ربي صلي عليه. يقول له سبحانه وفي بعض ما أوحى إليه: ألا يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. رب العالمين يسلم على من يسلم على الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعمن والانا فيك وعن المؤمنين والمؤمنات، من الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبل منا ذلك، سر بنا في أشرف، اجعله من أبرك الشهور علينا. ماذا تنوي فيه؟ ما عاد تفوتك جماعة فيه، هذه نية صالحة تسر قلبه. ما عاد يفوتك قيام ليل فيه، ما عاد يفوتك كثرة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما عاد يفوتك سنة الضحى ولا رواتب الصلوات. إنه مثل هذه النيات، هذا الذي يسر قلبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تتصل به. ولا تخلي في بيتك شيء مخالف لشريعته ولا لمنهجه، لا صورة ولا لباس ولا مكتوب ومنظور ولا شيء من البرامج اللي تخرج عن سبيله. طهر دارك، طهر بيتك منها، خل بيتك محل سنته، محل شريعته، محل أخلاقه، محل الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شرفنا الله وإياكم بذلك، وشرف الله ديارنا ومن فيها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يجعله من أبرك الشهور علينا، الله يجعله شهر فرج لأمته أجمعين، ودفع لشر المفسدين والطاغين والباغين وشر أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الهدى الذي جاب حبيبك الأمين. ادفع شرهم عنه وعن جميع الأمة، وعجل بنشر الهداية في المشارق والمغارب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وأرنا في الأمة في هذا الشهر ما تقر بعين نبيك، ما يسر بقلب نبيك وقلوب الصالحين وأرواح الصالحين. يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالعملة الأجنبية صباح يوم الجمعة الماضية في تربة الروضة بمشطة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 777-41

0: 7 4 3 5.
1: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
2: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أنا أستغرب من يقتلون فينا الفرح. الله في القرآن الكريم يقول قل هو الله أحد. بقدر أخالفها؟
1: لا.
0: طيب ولي بخالفها؟ خرج من الملة. إذن هنالك أوامر. الله في القرآن الكريم يقول قل بفضل الله وبرحمته نتيجة فبذلك فليفرحوا. الفضل من الله حصول نعمة، والرحمة من الله دفع نقمة. إذا حصلت لي نعمة قالوا لي جاك ولد افرح، إذا دفع الله نقمة إحنا قاعدين نستنى بالتحاليل الطبية ومش عارفين شو بيصير، قال الحمد لله النتيجة الحمد لله ما فيش مشكلة ما فيش كورونا، النتيجة سلبية. إحنا كنا بالأول نقول أخ كورونا ما في كورونا، طلعت النتائج الحين نقول الحمد لله سلبية ما فيش كورونا. هذا رحمة من الله. إذا الفضل حصول النعمة والرحمة دفع النقمة. الله عز وجل يأمرنا في الكحالتين أن نفرح. الفرح لا يكون صامتا ولكن لا بد من مظهرية للفرح.
1: جميل.
0: وليس في الوجود فضل من الله أكبر من فضل إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر نعمة في الوجود.
1: صلى الله عليه
0: وسلم. لأن واللي بيقول لك ليش؟ بنقول لك التالي: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. لا يمكن أن تعرف نعمة البصر إلا إذا غمضت عيونك. تخيل الدنيا بغير محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: تخيل الدنيا والوجود بغير رسول الله. عبادة للأصنام، وأد للبنات، أكل الربا، قتل الأنفس. فشككت بالربح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي. قتل ابن عمه، دعس على رقبته قال الشيخ إلي. هذا من اللغاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم أعداء فألفكم الله عز وجل، كنتم فقراء فأغناكم الله، كنتم متفرقين فجمعكم الله. أكبر نعمة في الوجود اجتمع عليها المسلم وغير المسلم أنه أكبر نعمة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. مطلوب مني أن أفرح. إذا ظليت صامت مش فرحان أنا. طب عبر عن الفرح. عبرنا عن الفرح. شو عملنا بالفرح؟ قرأنا قرآن اللي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وقرأنا كلامه النوراني النبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدح في حضرته الشريفة. مدح في حضرته الشريفة، بانت سعاد وألقى قصيدة كاملة مطلعها غزل، وما أنكر النبي عليه الغزل، لأن الغزل وليد المحبة والمحبة لا يعرفها إلا قلب مرهف، لكنه وجه قيمة الحب إلى من يستحق وحرمه عن من لا يستحق. هذا كان بيعرفه شبابنا المديح. وبعدين أكلنا حلو، شو المشكلة فيها؟ أنا عبرت عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، عبرت عن فرحي بالنبي عليه الصلاة والسلام، عبرت عن اشتياقي للنبي عليه الصلاة والسلام. إجاك واحد يقول لك ما فعله رسول الله، حلو، لكن ما فيش عندي من مصادر التشريع ما فعله رسول الله. هو النبي اللي بالساعة، هو النبي اللي بدلة، هو النبي اللي ركب سيارة، هو النبي كان عنده آيفون، هو النبي كان عنده جامعة. طيب ما فيش، قال لك عادات. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سجاد بالمسجد، وكان عنده مراوح،
1: كان القرآن مجموعا في عهده.
0: فإذا كلمة ما فعله رسول الله هذه ليست وسيلة تشريع. ما كل ما فعله رسول الله حرام. لو كان خيرا لسبقنا إليه الصال. أيوة سبقونا إليه وعملوا الموالد النبوي ووزعوا فيها الأكل والحلويات. إذا سيدي الكريم، الموضوع تابع للمحبة وليس تابع للاقتداء. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم لن تعجزه وسيلة في أن يعبر عن حب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: من أحب النبي سيجد طريقة للحب. ونحن نعبر عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيق مفهوم القرآن بإقامة الاحتفالات بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا هنا لابد أن أشكر أو هو أكبر مني مقاما في شكره، ولكن أسجل للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. عندما زاره الشيخ نوح في الرياض ورحمة الله عليهم جميعا، زاره في الرياض وسأله عن الموالد، فقال له الشيخ نوح كيف الموالد عندكم؟ مجرد سؤال، شوف الكلام العلمي مختلف عن كلام الله. فقال له الشيخ نوح كيف الموالد عندكم؟ قال له نقرأ القرآن وحديث النبي وسيرة النبي ثم ننشد ونأكل حلوة. قال طب كيف بيقولوا بترقصوا فيها وتوزعون المخدرات؟ كلام الشيخ ابن باز للشيخ نوح بحضور الشيخ محمد الفالح موجود الآن في جامعة اليرموك. قالوا كيف بيقول مخدرات؟ وكيف بيقول عندكم رقص؟ وكيف بيقول اختلاط؟ إذا كان مولد بهذا الشكل جبنا فيه راقصة شرعية مثلا تلبس كم طويل، حرام. واحد سوى مولد جاء فيه خمور مش مولد. نحن نتكلم عن المولد الذي يجري في بلادنا في بلاد الشام. نحن نتكلم عن المولد الذي فيه قراءة قرآن وحديث النبي وسيرة النبي والإنشاد وأكل الحلوى، وهذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن لم يرد أن يفعل ذلك لا ننكر حبه للنبي،
1: لكن لا ينكر علينا أيضا.

منبه الطاعات. الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamidah. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعفه والبركه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين المكروبين والمظلومين المسلمين والمظلومين من المسلمين واكرأهم وصنهم ورعاهم والهمهم بيدهم فقنا وما تحب وترضى والطبنا وبهم أجري به القضاء واصرف وادفع بجوز العنو عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزاهرين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: فأسألنا في الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: الدنيا والآخرة بالله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: من يحفظ فصل في الحث على اغتنام الوقت وعمارته بالخير. بارك الله فيكم، نظر الله إليكم. قروا
2: فصل في الحث على اغتنام

بارك الله فيكم وثبتنا لكم أعمار أوقاتنا وإياكم أعمارنا. لما قرأنا في فصل المعاشرة مع أصناف الخلق إلى قوله وحب للمؤمن ما تحبه يا مسلم، أي ما تحبه لنفسك، مشيرا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا إرشاد نبينا أنه لن يكمل لنا الإيمان وندرك حقائقه حتى تكون محبتنا لإخواننا من جميع المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وفوق ذلك مراتب الإيثار، ويحبون للناس الخير ويوثرونهم بكثير من التي يطلب الإيثار فيها. قال وحب للمؤمن ما تحبه يا مسلمة. إذا نظرنا إلى هذا الوصف الحميد

0: والواجب الأكيد وجدنا أنه لا يتحقق إلا بمجاهدة للنفوس وتزكية لها وتنمية لمدارك العقل والقلب لما وعد الله به ورتبه على محبتنا لعباده المؤمنين. وقد عقد سبحانه عقد الأخوة بين المؤمنين بالنص في كتابه وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهو عقد عقده لملك الإله المعبود جل جلاله بيننا وبين كل مؤمن. ومن كمل إيمانه رعى حق هذا العقد الإلهي وأحب المؤمنين ما يحب لنفسه وبذل لهم ما يستطيع من نصح ونفع في مختلف الجوانب والجهات والمعاني روحا ومالا ومعنى ومعاملة وكل ما يتعلق فيه منافع المؤمنين. وعندنا في سنة صلى الله عليه وسلم وهديه ما بايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم عهد بايع بين الله أن ينصح لكل مسلم، وكانوا شديدي حسن التطبيق والتنفيذ لذلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومن خلال إذن اجتماعاتنا هذه يجب أن نحيي هذه الأوصاف الحميدة حتى يكون منها بذرة تثمر لنا اتساع هذا الخلق وتعمق فينا، ويكون حالنا كذلك مع أهلينا مع أهل ديارنا مع قرابتنا ومع من نجالسهم ونلاقيهم من المؤمنين والمؤمنات، يكون باطننا منطوي على أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وحب للمؤمن ما تحبه أي لنفسك يا مسلمة، وكن بظهر الغيب له نقي الجيب، فلا تظهر من مودته ما ليس في باطنك ولا من محبته ما ليس في باطنك ولا من احترامك له ما ليس في باطنك، بل يكون باطنك مودا محترما له محبا له. وينبغي أن يكون ما يبديه ظاهر فعلك وقولك أقل مما يبطنه قلبك من المحبة والمودة والاحترام. هذه الصفات الكبيرة لمن اكتفى السيرة ونورت له البصيرة وصفيت له السريرة، فتهيأ لمجالسة رجال الحظيرة. تقدس فتهيأ للحظيرة القدسية، ثم الحظيرة لأنها محظورة على غير أهلها، محظورة على من لم يتقدس. من تقدس تهيأ لحضور مع أهل الحظيرة القدسية، وأهل الحظيرة القدسية هم أهل مقعد الصدق المشرف والمزين بالعندية للرب البرية عند مليك المقتدر. إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سيدنا الإمام الحداد في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندي يا لك من سناء. المتقون رجاله وحضوره، يا رب ألحقنا بهم يا ربنا. وكن بظهر الغيب له نقي الجيب. وقد صح في الحديث أن من ذب عن عرض أخيه المؤمن إذا سمع من ينتقصه ومن يسبه ومن يشتمه يرد عليه ويذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وما نصر أحد أخا له في مؤمنا في موطن يحب أن ينصر إلا نصره الله في موطن يحب أن ينصر فيه، ولا خذل أحد مؤمنا في موطن إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه فيخذل بسبب أنه رأى المؤمن في حالة الخذلان فلم ينصره فيقع عليه مثل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكن بظهر الغيب له للمؤمن نقي الجيب أي الباطن، والجيب ما يكون ما بين الثوب والنحر والصدر يقول له جيب. فالمراد به باطنك، جيبك باطنك ما تحت ملابس جسدك هذا من القلب، وكله بظهر الغيب يكون بظهر الغيب له نقي الجيب عين لكل محسن. ومن رأيته يحسن في عبادته وفي طاعته وفي معاملته وفي ما يعود لنفسه أو بالنفع على الغير من المسلمين كن معين له، كن عون. قال لنا ربنا وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا التعاون يورث لنا عونا من الله على صلاح شؤوننا وقضاء حاجاتنا ودفع الآفات عنا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن لكل محسن، كن معينا لكل من أحسن. فكل من فعل الخير وقام بالخير ورتب شيئا من الخير كن له معين. وتعاونوا على البر والتقوى، واحذر من أن تخذل عن الخير أو تكسل عن الخير فتكون من الصادين عن باب الله وعن سبيل الله والعياذ بالله تعالى. قال ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون أو تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. فالاستخفاف بصاحب الإحسان صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فبل يجب نعاون من أحسن ونشجعه ونكون سند له. عن لكل محسن وادعو له وأحسن مثله وخذ نصيبك من المساعدة له حتى تشاركه في أجره. وعن لكل محسن وادعو له وأحسن، عظم لكل صالح. من ظهر عليه أثر الصلاح من الإيمان والتقوى فعظمه، فإن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما ذكر الحق سبحانه وتعالى. تعظيم المسلم عموما وإكرامه قربا إلى الله وسبب للرضا، ولكن من أبرزه الله في حلة الصلاح من الإيمان والتقوى وأظهر عليه علامات القرب والولاية فمن باب أولى. يجب أن يعظمه ونعرف القدر والقيمة بالصلاح والتقوى، وإنما المنزلة بالعمل الصالح وبالأدب مع الرب سبحانه وتعالى في الظهر والباطن. فلا يجوز أن نهمل ونعطل هذا الميزان، نجعل لنا موازين أخرى نكرم بها ونعظم، إما من جاء بمال وإلا من ظهر بمظهر حسي، وإلا من جاء بشهادة، وإلا من فاز في لعبة، وإلا نكرمهم وننسى أن الميزان قائم على تكريم الأتقياء والصالحين. أحب الناس إليك أن صمتقاهم صلى الله عليه وسلم. ولذا من حسن إكرام سيدنا الحسن البصري للمؤمنين الفقراء، كان الأغنياء يتمنون أنهم فقراء في مجلس الحسن عليه رضوان الله. والحسن تربى بمن أدرك من كبار أصحابه مثل سيدنا علي وغيره، من 70 أدركهم من الصحابة الكرام، بل من أهل بدر أدرك 70 سيدنا الحسن البصري، أنه ولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فأدرك جماعة من الصحابة وتأدب بأدابهم، وهكذا كان مجلس نبينا مجلسه حياء وحلم، ولم يعجبه شيء من الدنيا ولا أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى. وكان في سيرته لم يكن له أدنى شعور بهيبة الملوك في الأرض، لا يهاب أحد من الملوك. كان يعز أهل الدين ويعز أهل التقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال للذين وفدوا عن ملك فارس إن وقد أخبروا أنه يريدهم أن يحضروه إليه، وقال لهم مجيبكم في اليوم الثاني. لما أجابهم قال إن ربي البارحة قتل ربكم الذي أرسلكم بغتوا تأخذون إليه، قتل ربكما، سلط عليه ابنه البارح إذا في فارس النبي في المدينة المنورة. ورجع ورجعوا من حيث جاءوا إلى عند العامل لملك الفرس في صنعاء، لما وصلوا إليه وقالوا قال لنا كذا وكذا، عاد ماشي خبر وصل عندهم عن قتل النوشروان ملك فارس في وقته، فقالوا انتظروا فإن كان كما قال فهو نبي حق، وإلا رأينا أمرنا فيه بعد ذلك. جاءت الأخبار رسالة من ولده أنه قتل وأنه ملك الملك بعده، وأن اتركوا أمر هذا الرجل الذي ظهر. فجاءتهم رسالة وإذا بتاريخ القتل نفس الليلة اللي أخبرهم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يعجبه شيء من الدنيا ولم يعجبه أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ما يطوي بشره وبشاشته عن أحد، وكان يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه لما يرى من بشاشته وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى جاء له مرة عمرو بن العاص يشوف معاملته هكذا وأخلاقه، مرة أرسله أمير على سرية، وأرسل بعدين بعده بكر وعمر، فكانوا تبع، فظن أنه له منزلة عند النبي أكبر منهم. وبعدين جاء جلس يوم مع النبي يقول أنا أعز عليك وأكرم عليك وأحب لك أبو بكر، قال أبو بكر، قال أنا أحب أبو عمر، قال عمر، قال كل ما قال سكت ساكت. بعدين قال فزعت أن لو ذكرتهم كلهم بيقدمهم عليه، وكان يظن في نفسه أنه هو المقدم لما يرى من خلقه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندي كل محسن ودل له حسين، عظم لكل صالح وارحم لكل طالح. إذا طالح لا يجوز موالاته ولا مدته على طلاحه وفساده، ولكن ارحمه وإن تقدر تنقذه بأي وسيلة انقذ، فهذا مهمتك وظيفتك. وما تدري بالخواتيم، فكن أديب مع الكريم، ما تتكبر على أحد، تتكبر على أحد أنك لا تدري بخاتمتك ولا خاتمة عباد الله تبارك وتعالى، لكن الصالح عظمه وأكرمه، والطالح ارحمه وانصحه، ولا تطعه في شيء ولا تجالسه في فساده وذره، ومع ذلك كن له رحم وارحم لكل طالح. ثم يذكر الأخوة الخاصة بين المؤمنين إذا قامت حقوقها الخاصة، الله يجعلنا متحابين فيه، متآخين فيه، متعاونين على مرضيه، متجالسين فيه، متزاورين فيه، متبادلين فيه. وينبغي لواحد منكم ما يحضر روحه ولا مجلس ولا صلاة جماعة إلا وهو ينوي زيارة من كل من يصلي معه، من يحضر معه لله وفي الله تبارك وتعالى. فنكون متزاورين في الله، متزاورين. وإذا اتسعت نيتك تنوي زيارة من يحضر مجالس من الملائكة، وإن كنت لا تراهم الأرواح الطاهرة تزوره، فإذا ألقى الله في قلبك نية الزيارة أعطاك ثواب الزيارة وأعطاك أجر الزيارة لهؤلاء كلهم. ومن زار أخلوا في الله شيعوا 70,000 ملك، من زاره في الصباح يستغفرون له المساء، ومن زاره في المساء يستغفرون له إلى الصباح. 2 3 4 5 6 700 200 300 400 ما شاء الله كم تحصل من ملائكة يستغفرون لك إذا جذب في قلبك نية نية الزيارة. وإنما لكل امرئ ما نوى. الله يوفقنا وإياكم يعني تستطيع في كل جماعة وفي كل روحة وفي كل مجلس نزور كم كم من بني آدم وحدهم، فكيف بمن معهم من الملائكة والأرواح الطاهرة كثير ننوي زيارتهم حتى تعود العوائد علينا. الله يكرمنا وإياكم بالتوفيق والقبول. السيدة يجي كله يجي كذا قرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام أبي محمد علي بن عبد الله باراس الآن قال في شرحه الحكم العطائية: فمقام رؤية البعد هو الذي يرد العبد إلى الطلب، ومقام القرب هو الذي يعطيه كمال الأدب، وكلا الحالين في حق أهل الله خير، فإن أقيموا في رؤيتهم لوجودهم فلما يقتضيه منهم من حق العبودية، ويسمى عندهم بعدا عن شهود تجلي أسرار الربوبية، لا البعد الذي عني به أهل الحجاب المبعدين في دركات العذاب. وإذا تجلى عليهم بكمال صفاته ولاحت لأسرارهم أنوار ذاته، كانوا بالحقيقة مجموعين وعن شهود الأغيار ممنوعين، وهو القرب الذي أشار إليه. وعند تجلي هذا المشهود الرحموتي
0: مشهد
1: وعند تجلي هذا المشهد الرحموتي قال المؤلف رضي الله عنه: ما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك؟ لما رأى من عظيم القرب ما غيب عنه ظهور الأغيار، وطمس عنه رؤية الآثار، قال: ما أرأفك بي. فالرأفة من خصائص فائضات الرحمة، فلذلك تسمى بالرؤوف. فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالرأفة ظهور أثر الرحمة على المرحوم، فما الذي يحجبني عنك؟ وليس لي مشهود سواك، ولا موجود إلا إياك. ولي في ذلك في رأفتك

0: المقام نزيل الفضل والجود. فمن آثار تلك الرأفة وظهور تلك الرحمة ما أشهده قلوب أوليائه واختص به أرواح أصفيائه من ظهور رحمته في كل شيء، فلا يواجهون في الأشياء إلا سر رحمته. ولذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي بمعنى الظاهر لي برحمته والمتجلي لي في كل شيء بتمام نعمته وكمال منته وعظيم محبته. قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. وهذا العلم الذي أشار إليه هو ما اختصه الله به من علمه المكنون وسره المخزون الذي من علمه ارتقى به إلى رتبة الكشف عما دخل تحت تكوين الكاف والنون. وإذا علم الله عبدا هذا العلم كان حكيما، وهو الحكمة المؤتاة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا باطنا وظاهرا. واختلافها أي الآثار تبصرة لذوي الأبصار، ففيها ما لا يخفى من تصاريف الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعبر أهل الاعتبار إلى تحت ستور الآثار من اسمه النافع أو الضار وغير ذلك من تقلبات الآثار.
1: وغير ذلك من تقلبات الآثار. يقول عليه: الحمد لله الذي أكرمنا بتعرفاته وجميل ملاطفاته، أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا يحيط بعلمه وصفاته فضلا عن ذاته غيره وسواه، فلا معبود لنا ولا مقصود إلا إياه، ولا موجود على الحقيقة ولا مشهود إلا هو تعالى في علاه. ونشهد أنه بعث إلينا صفوته من البرية ونقوته الدرة النقية حبيبه محمد المختار نور الأنوار وسر الأسرار، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وأقام لنا به في المزية والخصوصية والرحمة أقوى أساس. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على مفتاح باب القرب والحب والإيناس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خيار الناس، وعلى من اتبعهم بالصدق من غير باس، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم لحقائق دينك في بريتك خير حراس وأكرم غراس، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حافظ أهل الوجهة إليك من شر كل وسواس خناس. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتناوب المؤمن الصالح من إدراك وجود ليقوم بحق العبودية، ومن كمال شهوده ليفنى في الربوبية. فهو من حيث هو يلتاح له أثر البعد، فهو بأوصافه وأحواله بعيد جدا عن صفات الحق تبارك وتعالى وعن شؤون الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وهو الحق سبحانه وتعالى في إحاطته وتجليه أقرب إليه من كل شيء، فحينما يقوم في رؤية البعد فيرد هذا العبد إلى الطلب والرغب قيام بالأوامر وترك الزواجر، وإذا غلب عليه شهود الحق في مقام القرب أعطاه كمال الأدب وغيبه. الوكل الحالين في حقه لا خير، فإن أقيموا في رؤيتهم لوجودهم، وهذه رؤية البعد، فلما يقتضيه ذلك منهم من حق العبودية، يسمى عندهم بعدا عن شهود تجلي أسرار الربوبية بالمستوى الرفيع. للبعد الذي يعني به الحجاب والعياذ بالله تعالى، ما هو هذا؟ فبعدهم غياب شهودهم عن الفناء فيه سبحانه وتعالى، بأن يشهدوا وجودهم ووجوده كانت بإيجاد لهم، فيقيمون حق العبادة وحق العبودية، هذا سمونه بعد عندهم. ما هو البعد حق أهل الذنوب والمعاصي؟ هذاك بعد ظلمة، هذاك بعد ظلمة وبعد حجاب ظلماني. أما هذا فهو فقط اسمه مقام فرق بعد جمع، وقد يكون أصحابه من أهل البقاء، مقام بقاء بعد الفناء، فهذا يسمونه بعد. وقام رؤية البعد ليرد العبد إلى الطلب، ليقوم بحق العبودية وحق العبادة للرب جل جلاله. أيوة. وأما البعد عن أهل الحجاب فهم في دركات العذاب، حجبوا وحسبهم الحجاب عذاب، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا، عكفوا على كسب الذنوب، وليت إذ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا. فهؤلاء في ظلمات يعرضون للعذاب، قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعصية. هؤلاء فهم في نور، من نور إلى نور، ما بين مقام الفرق والجمع. فعند مقام الفرق اسمه يقيمون الأمور والتراتيب في الحسية، وعند مقام الجمع يغيبون عن كل شيء. قال سيدنا الإمام الحداد: والعارفون يشتاقون إلى دوام الجمع، والحق ينقلهم عنه لطفا بهم ورحمة، لئلا تتلاشى قواهم. كيف؟ قال: وقد دك الطور لما تجلى عليه سنة ذلك النور. لا إله إلا الله. فالواصلون إلى الله ما بين فرق وجمع دائم، فهم متنقلون بين هذا وهذا، فهم في حالة الفرق يقيمون حق العبادة وشؤون العبودية، وهم في حالة الجمع يغيبون عن أنفسهم وعن كل شيء سوى الحق سبحانه وتعالى، وعلى منص الجمع كيف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. يقول: وإذا تجلى عليهم بكمال صفاته ولاحت لأسرارهم أنوار ذاته، كانوا بالحقيقة مجموعين وعن شهود الأغيار ممنوعين. قالوا هذه غايات القرب، وهو القرب اللي أشار له، وعند تجلي هذا المشهد الرحموتي نسبة إلى الرحمة، ويقابل عالم الرحموت عالم الرهبوت، الرهبوت والرحموت، فما يبدو فيه من ملاطفات الحق وإحسانه وامتنانه يقول عالم الرحموت، ما يبدو فيه انتقامه وبطشه هذا بقال الرهبوت. قال: ما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك؟ ما لي هكذا بأي شيء يحجبني عنك، وأنت فوق كل شيء، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. ما أرأفك بي، قال لما رأى من عظيم القرب ما غيب عنه ظهور الأغيار صرح بنعمة الله عليه وقال ما أرأفك بي، طمس عنه رؤية الآثار، قال ما أرأفك بي بالرافة، الرافة من خصائص فيضات الرحمة، وسمى نفسه الرؤوف والرحيم كما قال إن الله بالناس لرؤوف، في قراءة لرؤوف رحيم. وقال عن نبيه المصطفى في انعكاش تجلي الحق على المؤمنين على الخصوص، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله وصف نفسه بأنه بالناس رؤوف رحيم، وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن هذا ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا ما يليق بمقام عبده وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ما أرأفك بي، الرافة ظهور أثر الرحمة على المرحوم، قال فما الذي يحجبني عنك؟ أنا في خطأ وضلال في كل ما انقطعت عنك وكل ما غفلت عنك، ما كان ينبغي لي ذلك، حتى أتحقق بمنتك هذه ليس لي مشهود سواك ولا موجود في الحقيقة إلا إياك، فما الذي يحجبني عنك؟ أوهام وخيالات من نفوسنا وأهوانا وغفلاتنا وكلها ليست شيء، ما ينبغي أن تكون حاجبة بيننا وبين ربنا، هو أكبر وأجل من ذلك جل جلاله وتعالى في علاه، فلا ينبغي أن ننحجب عنه. في رافتك علقت الآمال يا صمد، يا صمد، وكشف نور جمال الحق مشهود، فكيف يحجب من نالته منك يد، ولا يضام نزيل الفضل والجود. الله أكبر. تعفو الملوك عن النزيل بسوحها، كيف النزول بساحة الرحمن. لا إله إلا الله. قال فمن آثار تلك الرافة وظهور تلك الرحمة ما أشهد قلوب أوليائه، اختص أرواح أصفيائه من ظهور رحمته في كل شيء. عنه قال واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء، في كل شيء ظاهرا لا خافي، فلا يواجهون في الأشياء إلا سر رحمته سبحانه وتعالى. وبذلك يطالعون سنى رحمته ورافته ومنته وفضله ولطفه في أيديهم في أرجلهم في الثياب اللي يلبسونها في الهواء اللي يستنشقونه في الأرض الموطدة لهم في السماء المرفوعة فوقهم لا تسقط، لا تسقط وما يمسكها إلا هو جل جلاله. وإذا أثار رافته ورحمته في كل شيء. لا إله إلا الله. وذاك يقول لله ابن علي الحبشي لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. أثر رحمته في كل شيء. في الماء هذا أثر رحمته، والأواني اللي خلقها لنا من لحفظ الماء وغيره. سبحان الله، واني سواء من طين إلا من خشب، من مظاهر رحمته ورافته خلقها وكونها مشان ننتفع، مشان تسخر لنا. وخلق النار تذكر لنا بالدار الآخرة وتعليم لنا، من شان نشم ريح العود إلا ما بيظهر لنا، ولكن بأرض على النار يظهر لنا ريح العود. ومعاني كثيرة من الرحمن، نجح بها طعامنا ونتدفى بها وقت بردنا، وأشياء كثيرة رحمته ورافته موجودة في كل شيء، خشب وإلا حجر وإلا حديد وإلا هواء وإلا ثوب، مظاهر رحمته مبثوثة سبحانه وتعالى. وقال أكرمتني بتقلب الأطوار والآثار واختلافها من أجل يتسع نطاق معرفتي بك وآثار عظمتك ورحمتك. لو بقيتني في حال واحد بينقص علي إدراك معاني رحمتك الواسعة والعظيمة. لكن قلبت وبدلت وتطلعت ونزلت وقربت وبعدت وليل ونهار ونهار وليل وشمس وقمر ونجوم وكل من شان يجتمع لي من سر معرفتك مجموع كثير كبير. ها قال إذا قد علمت باختلاف الآثار والنقلات الأطوار استفدت علما أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء ولا أغفل عنك بهوى ولا بما ولا بطعام ولا بلباس ولا بمنام ولا بيقظة ولا بحركة ولا بسكون ولا بأخذ ولا بعطاء ولا بمحبة ولا ببغضة ولا بقليل ولا كثير ولا كبير ولا صغير. ما أنقطع عنك بشيء من هذا الشيء بل ازداد معرفة بك وقربا منك. وكان هذا من أعظم حكمك في تنويع الكائنات والمخلوقات وتقليبها من أجل تبديل عجائب كرمك وجودك وإحسانك وألطافك وعظمتك. فلولا هذا التقلب وهذا الاختلاف لما وقفت على سر اتساع رافتك وقدرتك وحكمتك وعظمتك ومنتك. ولكن بهذه التقلبات في الأطوار شؤون يبديها ولا يبتديها كل يوم هو فيه شان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. أطوار وتقلبات تفيدك. إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وله تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. دلالات وإشارات وتعرفات ومطالعات لقوم يعقلون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف هذا هذا وهذا هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لا إله إلا الله مظاهر قدرته وعظمته في كل شيء في الوجود. ها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ها يقول سبحانه وتعالى إن في الأرض لآيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء الذين الحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت وعينك وإذنك وشعرك وبشرك كل آيات وعلامات ودلالات هو كونها هو عينها هو رتبها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولمنين جبت هذه منه من عسى ما جبت من مخزن الأمم المتحدة ولا منين جبتها منين جبت العينين حقك منين جبتها من عند حكومة ولا من شركة ولا مؤسسة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلك دعم العقبة ما يمشي شيء في الطريق سوا ويرتفع في الدرجات خير له من أن يبقى محصور محجوب مبعود. لا إله إلا الله. يقول إلهي الظاهر لي برحمته والمتجلي في كل شيء بتمام نعمته وكمال منة العظيم قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. هذا العلم الذي أشار له هو ما اختصه الله به من علمه المكنون وسره المخزون الذي من علمه ارتقى به إلى رتبة الكشف عما دخل تحت تكوين الكاف والنون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله أكبر لا إله إلا الله. آه إذا علم الله هذا عبدا هذا العلم اللهم علمنا، قال إذا علم كان حكيما، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال واختلاف الآثار تبصر لذوي الأبصار وفيها ما لا يخفى من تصاريف الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. عبر أهل الاعتبار إلى تحت ستور الآثار من اسمه النافع أو الضار أو الرافع أو الخافض أو المعطي أو المانع أو الكريم الجواد أو المنتقم الجبار أو المحيي المميت، أسماءه تحت هذه الكائنات كلها تدل عليها، وغير ذلك من تقلبات الآثار. قرأ بعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فلو كان أقمتني في حال واحدة لم تنكرني عنها دورة أو سارة حلوة أو قورة، لكنت ناقص المعرفة عن كمال ظهورك في متعددات مظاهر ألوهيتك. فإذا كان ما يتجلى به من المؤلمات والملائمات مما يورث العارف زيادة معرفة، فكانت الأشياء له كلها تعرفات خاصة ونعما من الله السابقة، وهو بعض وجوه الآية في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كما سمعنا ذلك غير مرة من شيخنا العارف بالله السيد شريف عمر بن عبد الرحمن بعلوي نفع الله به، أن النعم الظاهرة هو ما ظهر من النعم، والباطنة ما انطوى من التعرف في المهن. وكتب بذلك مستشهدا به لشيخ علي بن محمد بمزهم ساكن بروم لما شك إليه بعض ما ناله من المهن. وإذا كان الأمر كذلك فالنعم الباطنة فيها ما لا يخفى من المزيد لسائر العبيد. أما المقربون فلما تزداد به معرفتهم التي يصغر إلى جنبها كل شيء من أصناف النعيم. وأما أصحاب اليمين وأمم المؤمنين فلما ينالون من ثواب الجسيم ويكفر عنهم من السيئات ويرفع عنهم من النقاب، كما وردت بذلك كل هي الأخبار وشهدت به الآثار. وهذه تأثيرات كثيرة مثل الصحة والمرض والغنى والفقر والعز والذل والطاعة والمعصية، ولك فيما ظهر منها تعرف خاص من تجلي اسم خاص، ولا يكون شاهدا للاسم وغائبا عن المسمى. وغاية النعيم ومنتهى كل مقصد ومطلب هو شهوده وتحقق وجوده. وأما تنقلات الأطوار فهي تنقلات الأحوال وتغيرات الواردات، فهي من متعلقات القلوب وتجليات أسرار الغيوب، فهي لأرباب القلوب مشهودة وعند ذوي الأحوال موجودة، كالقبض والبسط والخفض والرجاء والهيبة والأنس والوجل والفقر. وكل ذلك أيضا تعرفات وصفية وتجليات ذاتية، يعرفها من وصل إليها وتحققها من طافت بسره لديها. وأما عموم الخلق فليس لهم إلى تنقلات الأطوار سبيل، وإنما هم في شهود اختلاف الآثار.
1: لا إله إلا الله. يقول لو أقمتني في حالة واحدة ضارة أو سارة حلوة أو قارة لكنت ناقص المعرفة عن كمال ظهورك في متعددات مظاهر ألوهيتك، وأسرار ألوهيته سارية في كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. نور الله قلوبنا وإياكم ورزقنا الحضور الدائم معه. يقول فإذا كان ما يتجلى به من المولمات والملائمات مما يورث العارف زيادة معرفة، فكانت الأشياء له أي للعارف كلها تعرفات خاصة ونعما من الله سابغة، وهو بعض وجوه الله في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يذكر الشيخ علي براس علي رحمه الله عن شيخه الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس أن من معاني أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أن الظاهرة التي يحس بها ويشعر بها من الصحة والعافية والتوفيق والعلم والعمل وكلها ظاهرة، قال ولكن الباطنة يرسل لك مرض يقربك به ويجرك عليه، يوقعك في شدة يخلصك بها من آفات من نفسك ما بتتخلص بها سنين عديدة إلا بهذه الشدة. نعم باطنة طي المصائب وطي الشدائد ونعم، فكلها نعم تتحول للمؤمن نعم لا إله إلا الله. قال سمع، قال سمع كما سمعنا ذلك غير مرة من شيخنا العارف بالله الشيخ عمر بن عبد الرحمن، عمر بن عبد الرحمن العطاش بن عقيل بن سالم، عمر بن عبد عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف، يقول أن النعم الظاهرة ما ظهر من النعم، والباطن ما انطوى من التعرف الإلهي للعبد في المحن. وكتب بذلك مستشفى التنبيه للشيخ علي بن محمد بامزاحم ساكن بروم، لما كتب الشيخ بامزاحم عليه رحمة الله تعالى من بروم يشكو إلى الحبيب عمر بعض ما ناله من المحن، فكتب إليه أن فيها نعم باطنة لا إله إلا الله. ولهذا كان يقول جزى الله المصائب كل خير نفادتنا علوما نافعات، علوما ما قرأنا في كتاب ولا تلقيناها عن الرواة، حصلناها في الامتحانات هذه الاختبارات علمتنا لا إله إلا الله. وهكذا كم لله من قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا علام ثبتنا على ما تحبه في كل خاص وعام ونية وقصد وفعل وكلام. وأعظم علينا من الإنعام ظاهر وباطن في لطف وعافية يا كريم. قال فإذا كان الأمر كذلك فالنعمة الباطنة فيها ما لا يخفى من المزيد لسائر العبيد، أما المقربون لما تزداد بمعرفتهم التي يصغر إلى جنبها كل شيء من أصناف النعيم. معرفة الرب كل نعيم دونها، كل نعيم أقل منها، معرفة الرب جل جلاله. اللهم وفر حظنا من هذه المنة، تعرف إلينا فنعرفك يا كريم يا عظيم المنة والرحمة. قال هذا أصحاب المقربون، أصحاب اليمين وعموم المؤمنين ينالون ثواب جسيم ويكفر عنهم من السيئات ويدفع عنهم من العقاب، كما ورد في ذلك كله الأخبار وشدت به الآثار، فكم من شدة يدفع بها شدائد كثيرة، وكم من بلية يدفع بها أضعافها من البلايا بسببها، فترجع نعمة على صاحبها إلى غير ذلك. وقال أصحاب اليمين يلاحظون ما يندفع عنهم من العقاب ومن الشدائد وما يحصل لهم من الثواب، وأما المقربون ما يزدادون به في المعرفة الخاصة بالإله. قال هذا نعيم دون كل نعيم، كل النعيم الآخر دون هذا أعظم نعيم، نعيم المعرفة بالرحمن. اللهم لا تحرمنا وفر حظنا يا ربنا. قال وهذه التأثيرات كثيرة مثل الصحة والمرض والغنى والفقر والعزوة والوضع والمعصى، لك فيما ظهر منها تعرف خاص. حتى كان يقول سيدنا جعفر الصادق ما أحب لأن لي بنصيبي من الذل حمر النعم، لي نصيب من الذل أنا أرقى في مراقي جليلة كبير، ما قال ما أحب لأن بدله حمر النعم، هذا هو أحسن وأطمن وأضمن. قال هذا هو لا إله إلا الله عليهم رضوان الله. قال ولك في مظهر منها تعرف خاص من تجلي اسم خاص، لا إله إلا الله. فمن أين تعرف اسمه المعافي إذا ماشي صحة وإذا ماشي مرض كذلك المرض، من أين تعرف اسمه المغني إذا ما ماشي فقر ماشي غنى، من أين تعرف اسمه والعز والذل وكل أسماء المعز المذل الرافع الخفض، منين تعرفها؟ يجي لك رفع وخفض، تعرف تعرف الرافع تعرف الخافض، تعرف المعطي تعرف المانع تعرف المغني تعرف النافع تعرف الضار سبحانه عز وجل. قال ولا يكون شاهدا للاسم وغيبا عن المسمى، وغاية النعيم ومنتهى كل مقصد ومطلب هو شهوده تعالى وتحقق وجوده. وأما تنقلات الأطوار فهي تنقلات الأحوال وتغير الواردات، فهي من متعلقات القلوب وتجليات أسرار الغيوب، فهي أرباب القلوب يتنقل من طور إلى طور. لأرباب القلوب مشهودة وعند ذوي الأحوال موجودة كالقبض والبسط والخوف والرجاي والهيبة والأنس والوجد والفقد، كل ذلك إذن تعرفات وصفية وتجليات ذاتية يعرفها من وصل إليها. اللهم أوصلنا في عافية وتحققها من طافت بسره لديها. أما عموم الخلق أمثالنا فسمي إلى تنقلات الأطوار سبيل، وإنما هم في شهود اختلاف الآثار، والإرادة الربانية محيطة بكل ذلك. تنقلات الأطوار وتقلبات واختلاف الآثار، والإرادة محيطة بكل ذلك، لا تنقلب عنها لمحة ناظر ولا فلدة خاطر. ومن أشرف على علم الإرادة الإلهية كان تاركا لاختياره، فأترك ما أريد لما يريده. الحق يقول لنا في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي ما فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد جل جلاله وتعالى في علاه. فوض له أمورك واحسن في الظنون. قال كان تاركا لاختياره لما أشرف على علم الإرادة، راضيا عن الله في جميع ما يصل إليه من نفع وضر، فلا أعز منه علما. اللهم علمناه. من أراد غير ذلك فين وقفنا؟ اقرأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: والإرادة محيطة بكل ذلك، لا تنقلب عنها لمحة ناظر ولا فلتة خاطر.
1: هذا قرآن. هذا
3: من أراد غير ذلك، أي رأى أن يكون بحالة يختارها لنفسه، فقد أعوز المعرفة، فعبد الله تسأل الله أن يشعره لطفه وحسن اختياره له في كل ما قضى، ولا يطلب أن ينقله عن حالة هو فيها إلا ما قد علم أن الله يرضاه له، كالإيمان مثلا، فإنه يطلب الثبوت عليه، وكل ما علم أنه لا يرضاه له كالكفر وما والاه، فيطلب الله أن يحفظه عنه ويعصمه منه، وذلك لأن كل ذلك ليس من تدبير العبد واختياره، بل من تدبير الله واختياره. والشر فيه ظاهر، والإيمان أيضا الخير فيه ظاهر، بخلاف ما عدا ذلك من سائر الأحوال، فالأمر فيه غيب، لا يدري العبد خيره من شره، فيكون عبد الله حيث أقامه، ولا يكون ممن قل فهمه عن الله. إن ورد عليه غير ملائم لطبعه وموافق لحظه سخط وتبرم، فيصدق عليه قوله سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف، الآية. ولكن مطلوب من العبد أن يكون حريصا على حق العبودية لله في كل حالة ترد عليه من الله، فأما إن كانت من قبيل النعمة فحق العبد أن يقوم لله فيها بالشكر، وإن كانت من قبيل الطاعة فشهودا منا لله، وإن كانت من قبيل الذنب فالتوبة والاستغفار، وإن كانت من قبيل البلية فالصبر. فالأمر دائر على هذه الأحوال، ولي في ذلك فقد علمت بأن الله حكمته هو في اختلافات آثار مقاديري، وما تلون من حال برحمته فيما كمن تحت مكنون التباشير، أن يشهد العارف أن الكل نعمته في كل وارد من حكم المقادير، له زيادة قرب أو نيل منته تحت المعاني وأطوار التصاوير. إلهي، كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيستني أوصافي أطمعتني أوصافك. إلهي، بمعنى المولى الكريم المتفضل المحسن الغني ذي الصفات العلى والأسماء الحسنى، كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيستني أوصافي أطمعتني أوصافك، كلما يقتضي التكرار كذلك. والعبد أبدا واقع في الأفعال التي تورث اللوم بين يدي سيده، لأن العبد ناقص في الأصل، فلا يصدر عنه من الأفعال إلا النقص، والأفعال متفرعة عن الذات الصادر عنها. وقد علمت ما ذات العبد عليه من النقص، فإذا شهد ما منه من الأفعال الناقصة الملومة والخصال الرذيلة المذمومة، أخرست لساني عن الكلام، وإذا أشهد وإذا أشهد الصفات العلية والنعوت الكاملة الأزلية غابت عنه صفاته واضمحل عنه شهود ذاته فرأى الكمال العلي نطق وأوسع في الكلام كيف لا وقد لاح تيار الكرم العميم والفضل العظيم فأن يفنى المقال بعباراته أو تفصح المقال بإشاراته كلا لا يصل تعبير المعبرين ومقال المتبحرين إلى غبرة من رماله ولا رشحة من بحار نواله فكيف يقصر في الكلام عند شهود مواهب الكرم والجود أو كيف يأس أو كيف يأس عند تجلي اسمه الرحيم الودود فهنا طمع في نيله أهل المعاصي والجحود فكيف بأهل الإيمان والشهود ولي في ذلك فكلما أخرستني قبح معصيتي لا شك تنطقني من وصفك الكرم وكلما أيستني كل مفضعة مني إليك طمعت في فضلك العمم ثم أخذ المؤلف
1: اللهم صل على محمد يقول عليه رحمة الله من أراد غير ما رتبه الحق وأراده أن يكون بحالة يختاره لنفسه فقد أعوز المعرفة اتهم بالعوز

مثل تقوى مثل صبر، اطلبها من الله وما عليك اي شيء، وطلبها منه وطلبك منها عبودية وأدب وأشياء كذلك هي شر محض، كفر ونفاق وكذب، وطلب ربك يبعدك منها وينقلك عنها إن كنت فيها إلى مو. وأما الغيوب الثانية ما تدري أنت هنا ولا هنا، وصحة ولا مرض، صحة ولا سفر ولا إقامة، هذا ما تدري، فوضه له ولا تسأل شيء إلا بربطه باستثناءه إن علمت لي في الخير.

فحق العبد أن يقوم، فإن كانت من قبيل النعمة حق العبد أن يقوم بالشكر، إن كان من قبيل البلية حقه أن يقوم بالصبر، وإن كانت من قبيل الطاعة فحقه يقوم بشهود المنة لله تعالى، وإن كانت من قبيل الذنب عليه التوبة والاستغفار والندم والرجوع. وهذه عبودية العبد لربه جل جلاله. لقد علمت بأن الله حكمته في اختلافات آثار المقادير وما تلون من حال برحمته فيما كمن تحت مكنون التباشير، أن يشهد العارف أن الكل نعمته في كل وارد من حكم المقادير، له زيادة قرب أو نيل منته تحت المعاني وأطوار التصاوير. ولله كلما أخرسني لومي أنطقني كرموك، إذا أخرسني لومي لنقص العبد، والعبد واقع في الأفعال التي تورث اللوم بين يدي سيده، أن العبد ناقص في الأصل فلا يصدر عنه من الأفعال النقص، والأفعال متفرعة عن الذات الصادرة، وذات العبد النقص، فإذا شهد ما منه من الأفعال الناقصة أخرست لسانه عن الكلام. لكن إذا أشهد الصفات العلية والنعوت الكاملة الأزلية غابت عنه واضمحلت صفته واضمحل شهود ذاته، فرأى الكمال العلي ينطق فنطق، يا أنطقني كرموك. وكلما آيستني أوصافي عن رحمتك أطمعتني أوصافك، ووصفي المذنب لكن وصفك الغفور، فإذا بيسني وصفي الذنب جاء وصفك الغفور التواب وأطمعني وزج بي في الطمع فيما عندك، ويا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أعلم.

0: ارزقنا حسن السباق، حلينا بأحسن الأخلاق، اثبتنا في أهل التلاق، ارعانا بما رعى بأهل الوفاق، ويعيدنا من جميع الزيغ والزلال والنفاق، انضمنا في سلك الحبيب وأهل التقريب، وفرنا الحظ والنصيب، فر كروبنا وكروب الأمة، واكشف عنا كل غمة، يتمم لنا النعمة، ويبسط لنا بساط الجود والرحمة، آمنا بفضله ما هو أهله، مع صلاح الشان كله لنا ولكم ولأهل لا إله إلا الله. اختم لنا بأكمل حسن وهراض عنا في خير لطف وعافية النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: ربنا انفعنا بما علمتنا
1: وعلمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا.

المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر

0: صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم الحمد لله انت استغفرك واتوب اليك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

يجيئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

أتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

حيث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين.

الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك

0: wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa hab lana bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min rizqika al-halal at-tayyib al-mubarak ma tasunu bihi wujuhana 'an ta'arudi ila ahadin min khalqik waj'al illahumma lana ilahi tariqan sahala min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin wala tabi'atin li ahad wajannibna allahumma al-haram haythu kana wa aina kana وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمد في الحركات السكنات.

فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل

صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما ينفي علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا دنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

كاف يا عين صاد قف جنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم ساد العرش مسؤول علينا.

يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

وسن بك عاقبني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي فضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واصغر صدرك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان.

يا خلي اللود يا لدي وسن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نلذي وما نذوب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن

تسلط علينا ولا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقي.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسنا الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه

وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة.

الصلاه تقارب وتراس وساوي الاقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بسلامك وبركاتك دارك دار السلام تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منكم جد اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المي

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

حللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصول مفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفه وكرمه ومجده وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ونطن وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
2: سبحان

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استغفر الحمد لله رحمه الله استقيم ارتدوا في الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين ملاك والعقاب استشهر عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفور من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوصل بارك الله فيكم استووا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد ملء السماوات وملء ما شاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله
1: اللهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: اللهم أسألك يا سيدنا محمد تم المستعان اللهم بارك وسلم على سيدنا محمد بما كان الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين، في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبدا بعبدين، واشترى صفية رضي الله عنها من دحية الكلبي بسبعة أرؤس، وكان كثيرا ما يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة. واشترى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة جملا بعشرين بعيرا إلى أجل. واشترت امرأة غلاما من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقدا، وكانت باعته له بثمانمائة درهم نسيئة إلى عطائه. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وتقدم حديث النهي عن بيع العينة بتفسيره في باب ما لا يجوز فعله في البيع فراجعه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب حتى يفصل الخرز من الذهب. وقال فضالة بن عبيد: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباع حتى تميز. فقلت: إنما أردت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز. قال: فردني حتى ميزت بينهما، فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد الذي جمع فيه الحسن جميعا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في طريقته القويمة الوسيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلا والدرجات الرفيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قل: واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبدا بعبدين، واشترى صفية رضي الله عنها من دحية الكلب بسبعة أرؤس، وكان كثيرا ما يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة. واشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم وجهه مرة جملا بعشرين بعيرا إلى أجل. فكان في هذا جواز التبايع والشراء، فإنه ليس من الربويات التي جاء الأمر فيها بالتماثل، وقد سبق معنا ملاحظة العلة في الربويات وقول الشافعية أنها العلية علة الطعمية والنقدية، وأنه إنما تتعلق بمطعوم أو بنقدين، وما قال الحنابلة أنها في كل مكيل وكل موزون وكل ما حصره الكيل والوزن وما إلى ذلك من نظرهم في العلة التي جاء بها التحريم وقام عليها الربا. ثم أن المسألة إذن تتعلق كما أشار المؤلف بعد ذلك ببيع العينة، وقال اشترت امرأة غلاما من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقدا، وكانت باعته له بثمانمائة درهم نسيئة إلى عطائه، وقال لها قالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي أي بعتي. وأبغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: رأيتي إن لم أخذ إلا رأس مالي؟ قالت رضي الله عنها: فمن جاءه معظم من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وبذلك تحدثوا عن بيع العينة، وما أنه يرجع في بضاعته بعينها، أو أنه ليعين المحتاج في الوقت بتوفير مال في الحاضر يحتاج إليه وما إلى ذلك. فقد يقال لها أيضا بيع السلف، إذا اشترى شيء بشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة ومشتري هذه السلعة إلى أجل يأخذ بدلها أي من البيع عينا أي نقدا حاضرا، بذلك سميت بيع العين. وفي هذا قال الفقهاء كما يقول بعض الحنفية: بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه مثلا، فهو محتاج إلى مال وقضى دينه فيشتريها بثمن غالي، والثمن هذا نسيئة دينا، ويأخذ يبيعها بثمن أقل مما اشتراها به من أجل أن يقضي به حاجة له أو يقضي به دينا. وكذلك يقول الرافعي أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بايعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. وهكذا على قريب من هذا يقول الحنابلة في تعريف بيع العينة، يقول المالكية: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها، فهي مثل أشبه بقرض في صورة بيع، فيأتي في استحلال الفضل وهو الزايد على ما أقرضه. فلها إذن صورة فيما نهي عنه بيع العينة المحرم والمنهي عنه، أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، في نهاية الأجل يدفع المشتري ثمن الأول، فيكون الفرق بين الثمنين فضل ربا للبائع الأول يعطيه، فتؤول العملية إلى كأنه أقرض 10 ب15، أنه باعه إياها ب15 ثم اشتراها منه ب10 وبقيت عليه 15، فيجي بعدين بال15 يردها إليه، فكأنه أقرض 10 واستلم منه 15 مقابل ذلك. فهكذا يقول أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد إن هذا الصورة باطلة ولا يجوز البيع بها، حتى يقول محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. وهكذا يقول ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بايعها، فيجوز من بايعها، يقول بعض ابن قدامة من الحنابلة كما لو باعها بثمن مثلها. ويقول الشافعي أنه مكروه، أنه مكروه كما يقول في مغني المحتاج، البيع المكروه كبيع دور مكة وبيع العينة، ولكن الأئمة الثلاثة يقولون بحرمته. وكل بيع يقول ابن حجر في التحفة أيضا قد يكره البيع كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله. وهذا الخلاف فيه قوي، فعده من عده من الكريان أنه سلف جرنا سلف جر نفعا. وهكذا ورد في ذلك النهي، ومنه ما جاء عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت وأنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم زيد أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، أي إلى أن يأتي وقت العطاء المرتقب في خلال العام يقسمون على المهاجرين والأنصار وعلى المسلمين من بيت المال، ثم اشتريت منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها سيدتنا عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. هكذا جاء في رواية الدارقطني وغيره. قال: ولا تقول عائشة مثل هذا إلا بتوقيف، ولأنه ذريعة أيضا إلى الربا، ليستبيح بيع ألف منه خمسمائة إلى أجل. وهكذا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقالوا جاء بسند صحيح عنده. وفي رواية يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود. إذن ينبغي الاحتراز من مثل ذلك والبعد عن التحيل في دين الله تعالى. ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقري يا جهول القلب قلبي غافله أنت بعد اليوم في شغلي. يقول: وتقدم النهي عن بيع العينة بتفسيره في قوله في باب ما لا يجوز فعله في البيع فرجع، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب، لأنه كيف نعرف مقدار الذهب الذي فيها وهو مخلوط بالخرز؟ فإذا باعها بنقد فلا بد أن يكون النقد مقابل النقد، الذهب الذهب مثلا بمثل، حتى يفصل الخرز من الذهب ويعرف مقدار الذهب فيكون مقابله من الذهب بمقداره سواء بسواء مثلا بمثل. وهكذا يقول فضال بن عبيد: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، واشتراها بذهب، فذكر ذلك المسلم فقال: لا تباع حتى تميز، فقلت إنما أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز. أنا راضي، فقال: لا حتى تميز. قال: فردني حتى ميزت بينهما، فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من 12 دينار، فصارت فيها مجازفة بالبيع، وصار أخذ من الذهب أكثر من 12 دينارا في وسط له في القلادة هذه، فيفصل ذهبها عن بقيتها. وهذا يأتي فيما يسمونه أيضا بمسألة مد وعجوة، إذا جمع البيع ربوي من الجانبين، واختلف جنس المبيع منهما، فإن اشتمل أحدهما على جنسين ربويين مثلا اشتمل الآخر عليهما مثل مد عجوة، مد من التمر العجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، وكذلك لو اشتمل على أحدهما فقط مثل إيه؟ مثل مد ودرهم بمدين أو درهمين. هذا أو اشتمل جميعهما على جنس ربوي وانضم إليه غير ربوي مثل ما ذكر من الخرزة، من القلادة فيها خرز وفيها ذهب، اشتراها بذهب، لابد من المماثلة بين الذهب والذهب. أو اختلف نوع المبيع مثل صحاح ومكسرة، وتنقص قيمتها عن قيمة الصحاح المكسرة، باعها بصحاح ومكسرة أو بأحدهما، بصحاح فقط أو مكسرة فقط. إذا كان البيع على صورة من هذه الصور فيقول الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع نقد بجنسه ومع أحدهما أو كليما شيء آخر، فلا يجوز بيع مد ودرهم بدرهمين، أو بيع درهم وثوب لا يجوز. ليش؟ لأنه دخل فيه الربوي وغير الربوي، وين نفصل هذا عن هذا، درهم بدرهم وثوب بيع ثوب مشيت صحيح، وأما مرة درهم وثوب بكذا كذا درهم وين وجه المماثلة؟ فلهذا قالوا ما رضي من زوجة لما تقول افصل، خرج خرج الذهب وحده والخرز وحده، بع بعدين ما شئت، بع الذهب إن شئت بذهب مثلا بمثل، وبع الخرز بما شئت، وهكذا. فيقول لا يجوز بيع نقد بجنسه ومع أحدهما أو كلمة شيء آخر، فلا يجوز بيع مد ودرهم بدرهمين، أو بيع درهم وثوب، كما لا يجوز بيع شيء محلى بذهب وفضة بجنس حليته. فعرفت المسألة فقط مسألة مد وعجوة. وجاء في صحيح مسلم أتينا بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، وفي رواية قال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. ثم ذهب الحنفية إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، يعني أن يزيد الثمن النقد المفرد على النقد المضموم إليه. وعرفت مذهب الشافعية والحنابلة في تحريم ذلك، فينبغي تجنب الشبهات، وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات يعلمون، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حمى يشك أن يرتع فيه، يبتعد عما اختلف في حله وفي جوازه. رزقنا الله الاستقامة والاتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، وحمانا من شرور الأنفس وسيئات الأعمال وكل سوء حاط بعلمه في الدنيا والمآل، وأصلح شؤون كلها لنا والأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالعملة الأجنبية صباح يوم الجمعة الماضية في تربة الروضة بمشطة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 777-417-435.
3: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات

0: سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعة وشاشة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل المستمعين الأكارم والمتابعين الأفاضل من كل مكان. مستمعين الأعزاء الكرام، محطة الفرح بالمولد النبوي الشريف تفوح حيث طل علينا شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وها نحن في اليوم الثالث من شهر ربيع المحبين لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. من يومنا هذا الأحد الذي يحمل معه نسمات عطرة تملأ القلوب بهجة وسرورا بدخول شهر ميلاد سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الفرح بمولده العطر ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو عنوان لمحبة صادقة تترجمها الأفعال لا الأقوال. فمن ذا الذي يدرك حقيقة محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن حقيقة المحبة النبوية تتمثل في الاقتداء بسنته الكريمة والتخلق بأخلاقه العظيمة والسير على نهجه القويم. فالمحب لمن يحب مطيع، فطوبى لمن جعل من هذه الأيام المباركة محطة لتجديد العهد مع المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعميق حبه في القلوب والوجدان. مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا بكم معنا في هذه المحطات الإيمانية المتجددة، فمع النبحر مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا اليوم من كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الجليل حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المتوفى سنة 505 للهجرة. يعد من أعظم أئمة الإسلام، جمع بين الفقه والأصول والفلسفة والتصوف، لقب بحجة الإسلام، وهو صاحب المؤلفات الخالدة وعلى رأسها إحياء علوم الدين. أما الكتاب الذي سنقتبس منه ونرتشف منه في هذه الحلقة رشفات، فهو كتاب أيها الولد، ويعرف أيضا هذا الكتاب بأيها الولد المحب. هي وصايا جامعة ونصائح مركزة كتبها الإمام الغزالي ردا على أحد تلامذته الذي لازمه سنوات طوال ثم سأله أن يهديه إلى العلم الذي ينفعه في الآخرة ويؤانسه في القبر، فأجاب الإمام بهذه الرسالة التي تعد دستورا روحيا وسلوكيا. تعتمد منهجية الإمام الغزالي في هذه الرسالة على الوعظ المباشر والمؤثر، حيث يخاطب التلميذ بلقب أيها الولد استدرارا للمودة وتأثيرا في النفس. ربط العلم بالعمل من خلال التركيز على أن العلم بلا عمل وبال على صاحبه. كذلك اعتمد الإمام الغزالي في هذا الكتاب على الاختصار المركز، تقديم خلاصة تجارب العمر في كلمات موجزة دون حشو أو إطالة، كما اعتمد على الاستشهاد بالنصوص الشرعية، الاستناد المستمر إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. ودعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. ففي أهمية العلم قال الإمام الغزالي: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. وفي التحذير من ضياع العمر قال: وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. وفي حقيقة العز والتقوى قال: تأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق. وفي محاسبة النفس يقول الإمام الغزالي: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة هذا الكتاب، فهو ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو برنامج عملي لتزكية النفس وتصحيح النية. إنه يضع يدك على مكمن الداء في طلب العلم، ويصف لك الدواء. إنه رسالة تليق بكل طالب علم، بل وبكل مسلم يريد السير إلى الله.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، يقول فيها: قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فعن ماذا ألهانا؟ تأملها جيدا، لم يقول الله ألهاكم المال أو الأولاد أو المناصب، بل قال التكاثر، لأن المشكلة ليست فيما نملك بل في سباق الزيادة الذي لا ينتهي. ألهانا التكاثر عن الصلاة حتى أخرناها، وألهانا عن القرآن حتى هجرناه، وألهانا عن الوالدين حتى قصرنا في برهما، وألهانا عن أنفسنا حتى نسينا إصلاحها. نعد المال ونجمع الممتلكات ونتباهى بما عندنا وكأننا باقون إلى الأبد، ثم تأتي الآية كالرعد يهز الغافلين: حتى زرتم المقابر. هناك فقط ينتهي السباق وتسقط الألقاب وتطوى الصفحات، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. فيا من شغلتك الدنيا، كم من مشروع تؤجله للآخرة، وكم من توبة أخرتها إلى الغد، وكم من فرصة للخير ضيعتها ظنا أن العمر طويل. الدنيا تعد بالأرقام، أما الآخرة فتعد بالأعمال. فانتبه قبل أن يأتي اليوم الذي تتمنى فيه سجدة واحدة أو تسبيحة واحدة أو دمعة توبة واحدة فلا تستطيع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من أعمق غفلة. ألهاكم التكاثر، فعن ماذا ألهانا؟ كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من غفلته. ألهاكم التكاثر آية ليست للتلاوة فقط، بل للمراجعة والمحاسبة قبل أن نقول: يا ليتنا انتبهنا قبل فوات الأوان.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن إرشادات مهمة للأم والطفل أثناء فترة الحمل للكاتب الدكتور حنيف الأفغاني. الحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة، حيث تتطلب في هذا الوقت عناية خاصة لصحة الأم والطفل. عندما تحمل المرأة يجب عليها إجراء فحوصات طبية منتظمة ومتابعة حالتها الصحية وفقا لنصائح الطبيب. في الأشهر الأولى من الحمل يعد استخدام حمض الفوليك مهما جدا، لأنه يساعد في التكوين الطبيعي للجهاز العصبي للطفل، كما أن استخدام الحديد والكالسيوم والفيتامينات الضرورية الأخرى استنادا إلى مشورة الطبيب يعود بالنفع على الأم والطفل. يجب على الحامل تناول طعام متوازن وصحي، الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، البيض، اللحوم، الأسماك، البقوليات والأطعمة الغنية بالبروتين مهمة لنمو الطفل وقوة الأم، كما أن شرب كمية كافية من الماء ضروري لتوازن سوائل الجسم. أثناء فترة الحمل يجب الابتعاد عن التدخين والمخدرات والأدوية التي تستعمل دون استشارة الطبيب. بعض الأدوية قد تكون ضارة للطفل، لذا يجب استخدام أي دواء بناء على مشورة الأخصائي الصحي. النشاط البدني الخفيف مثل المشي المناسب إذا لم يكن ممنوعا من قبل الطبيب مفيدا لصحة الأم، وكذلك النوم الكافي والراحة وتقليل الضغط النفسي أمور مهمة للمرأة الحامل. يجب على الحامل مراقبة ضغط دمها وسكر الدم وغيرها من المشاكل الصحية بشكل منتظم لتحديد نمو الطفل. يعد إجراء الفحوصات اللازمة والأمواج فوق الصوتية بناء على نصيحة الطبيب أمرا مهما لسلامة الأم والطفل. أثناء الحمل يجب أخذ علامات الخطر على محمل الجد مثل النزيف الشديد وألم البطن الشديد وقلة حركة الطفل والصداع الشديد ومشاكل العيون أو التورم المفاجئ. في مثل هذه الحالات يجب مراجعة المركز الصحي في أسرع وقت ممكن. الغذاء السليم والفحوصات الطبية المنتظمة والراحة المناسبة وتطبيق إرشادات الطبيب أمور بالغة الأهمية لصحة الأم والطفل.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان سحر اللمسة التربوية حين تسبق المشاعر الكلمات. كثيرا ما نشتكي من عدم استجابة أبنائنا لنصائحنا وننسى أن الطفل قد يحتاج قبل الكلمات إلى الأمان والإحتواء. فليست التربية كلمات تقال فحسب، بل علاقة تبنى ومشاعر تزرع ولمسات حانية قد تفتح للقلب بابا لم تفتحه الكلمات. وقفة مع الهدي النبوي، تأملوا هذا الموقف الجميل مع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرب والإحتواء، ثم دعا له بالعلم، وفي هذا درس عظيم في الجمع بين دفء العلاقة وحسن التوجيه. لماذا نحتاج الإحتواء قبل التوجيه؟ لأن الطفل حين يشعر بأنه محبوب وآمن يكون أقرب إلى الإصغاء والتفاعل وأبعد عن الشعور بأن النصيحة هجوم عليه. فاللمسة الحانية أو مسح الرأس أو الإمساك باليد بلطف قد تكون رسالة صامتة تقول: أنا أحبك وأنا معك وإن كنت أوجهك. كيف نطبقها؟ عند النصيحة اقترب منه بهدوء والمس يده أو كتفه بلطف إن كان يتقبل ذلك. عند الحزن لا تستعجل بالكلام، أحيانا يحتاج الطفل إلى حضن آمن قبل أي نصيحة. عند التوجيه اجلس في مستوى نظره وتحدث معه بلغة المحبة لا بلغة الاتهام. عند الخطأ صحح السلوك دون أن تهدم شعوره بقيمته ومحبته عند. التربية ليست محاضرة نلقيها على أبنائنا، بل علاقة نبنيها معهم. فاجعل من قربك من طفلك جسرا تعبر عليه كلماتك إلى قلبه، فربما نسي الطفل نصيحتك بعد سنوات، لكنه لا ينسى كيف جعلته يشعر وهو يسمعها. هل جربت أن تضم طفلك أو تمسك بيده قبل نصحه؟ انظر ما الأثر الذي لاحظته عليه، جرب ذلك ثم تأمل النتائج الطيبة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحد محطات سنكتفي في هذه الحلقة بهذا التقرير الذي وصلنا من مدينة سيئون من الأخ صالح بن محمد، تقرير عن إطلاق الموالد مجالس قراءة السيرة النبوية بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ربيع المحبين، شهر ميلاد المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تقرير عن المولد السنوي الذي يقام بساحة علم الطاهة بسيئون، فلنستمع سويا لهذا التقرير.
2: ابتهاجا بميلاد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت مساء يوم أمس في عدد من مساجد وادي حضرموت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبي أفضل الصلاة والتسليم، حيث شهدت علمة العلامة طه بن عمر الصافي بمدينة سيئون أول أيام شهر ربيع الأول المولد السنوي الذي أقامه طلاب حلقات علمة العلامة طه بن عمر الصافي.

0: وفي الاحتفالية الدينية التي حضرها عدد من العلماء وجمع كبير من مختلف مديريات وادي حضرموت، ألقى الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية كلمة تحدث فيها حول أهمية المناسبة في شهر ربيع القلوب.
1: أما بعد، فالأمة استقبلت شهر ذكرى ميلاد نبيها وهاديها ومعلمها ومنقذها ومرشدها زين الوجود خيرة الله المعبود وصفوته من جميع أجناس الوجود، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وهو لسان الحق الناطق بإذن الله تبارك وتعالى ليدل على الحق ويرشد إلى الهدى وينقذ من الرداء ويحمي الأمة من موجبات الخزي والعار والنار والطرد والبعد والشقاء في الدنيا والبرزخ ويوم الملتقى وإلى الأبد. يا أهل المجمع، في أوائل هذا الشهر المبارك الذي شرف بميلاد المشفع، يا من اجتمعتم في رحاب سبقتكم فيها قلوب لوعي الخطاب من رب الأرباب وخشعت وذلت فأحسنت في مدة أعمارها وإن كانت قصيرة من حيث المدة فهي عظيمة من حيث المدد ومن حيث الإدراك للحقيقة، فحسنت صلتهم بالرحمن فحسنت صلتهم بالأكوان، فمثلهم تبكي عليهم السماء يوم يموتون والأرض ويوم يخرج من هذه الحياة. قال: وأما الموضع الذي في السماء فمصعد عمله، مصعد الصدقة، مصعد الزكاة، مصعد الصوم الذي كان يصومه، مصعد بر الوالدين الذي كان يبر به والديه، مصعد غض البصر عن المحرمات، كان تصعد هذه الأعمال للمصعد هذا، يفقد هذا العامل لله بوفق شرع الله منسجم مع كائنات الله جل جلاله. وبذلك كان يشير الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى إلى حوادث ليلة الميلاد للنبي محمد، وقال إن هذا التعبير في الموجودات بفرحها به لأنه حصل انقطاع بين انسجام الإنسان العايش على ظهر الأرض وبين هذا الكون. ومن تربى مثل محمد؟ ومن تأدب مثل محمد صلى الله وسلم عليه وعليه؟ ونعم المربي له ونعم المؤدب له جل جلاله وتعالى في علاه. جمعتكم عناية الله في أوائل ليالي شهر ميلاد حبيب الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساحة ومع أولاد هذه العلمة والمدرسين بجانب هذا المسجد المبارك التي صدرت نيات من صاحب صلات قوية برب الأرض والسماوات وبقية الآثار. واجزي أحبابنا خيرا، إمام المسجد والقائمين معه والمدرسين في العلمة والساعين والخادمين في هذه المجالس، ربما فارش فرش أو منظف مكان تجدون له منزلة في يوم القيامة يغبطه عليه ملوك الأرض ما يحصلونه. الله يجعل هذا الشهر شهر فرج للمسلمين، شهر غياث للمسلمين، شهر جمع لشمل المسلمين، يرفع عنا الخطوب والحروب والكروب والعاهات والبليات، يحقن دماء المسلمين، يحقن أموال المسلمين، يحرس أعراض المسلمين. ومن عنده نفس يطيب لها أن تسمع بقتلة كل يوم من عباد الله من المؤمنين بالله من المسلمين في ذا المكان وفي ذاك المكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محول الأحوال، حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واجمع القلوب على ما تحب واجعلنا في من تحب برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
0: كما ألقيت في الحفل كلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السقاف، أشار فيها إلى الصور والمواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم وتشريفكم ونيابة عن إمام المسجد الأستاذ أحمد بن محمد السقاف، نقول لكم جزاكم الله خيرا أن حضرتم في هذا المولد وهذا الاحتفال السنوي الذي يقيمه أولادكم من طلاب حلقات علمة سيدنا الإمام طه بن عمر الصافي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المجالس وهذه المدارس وهذه العلم المقصود بها أن تمتلئ القلوب بالهداية بالهداية، وإذا حلت قلوبنا الهداية نشطت في العبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث لنا بهذه الهداية، وخاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط المستقيم والذي أبناءكم وجميعنا في الصلاة نطلب الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، وتقرؤون سورة الفاتحة وتقولون اهدنا لتستحضروا أنفسكم وأولادكم ومن تحبون، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط صراط الأنبياء، طريق الأنبياء، طريق النبي، طريق الصديقين، الشهداء، الصالحين، هذا هو طريقهم.
0: هذا وتستمر الاحتفالات الدينية بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة مساجد وبيوت وحارات مدن وادي حضرموت حتى نهاية هذا الشهر الفضيل شهر ربيع القلوب، ابتهاجا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.
5: محطات

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف الجيم، جمال، جميل، كل هذا نريده. الجمال الذي نريده هو جمال الأعمال، وجمال الأعمال لا ينطبق إلا بعد تربية الأجيال تربية صالحة، تربية قوية، تربية مفيدة. إذن دائما نحن نقول اللهم جملنا بماذا؟ بالتقوى، جملنا بالصلاح. ليس الجمال في الشكل، الجمال في الشكل ليس ضروري، وإنما نعم كل واحد يتمنى أن يكون جميلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل مخلوق في العالم، هذا ما في شك ولا في، وكذلك إذن نحن دائما نطلب الجمال في أعمالنا، الجمال في أخلاقنا، الجمال في لساننا. لا تنطق بقبيح ولا تأتي بقبيح، وكلما كان الإنسان قال فلان جميل لا ننظر إلى صورته فقط، لكن لعله جميل في أخلاقه، جميل في علمه، جميل في صلاحه، جميل في سلوكه مع الآخرين، جميل في معاملته لرب العالمين. الله جميل، جميل يحب الجمال، يحب أن يكون لا يبدو منك إلا الخير. إذن هذا هو الجمال المطلوب. الجمال المطلوب هو هذا الذي يصبح بعده الإنسان مرغوب عند الناس كلهم، هذا رجل جميل. أيضا من الحرف الجيم في الجمال الجواد، والجواد يعني الجواد يسمى بها الخير جواد، ويسمى بها الجواد الكريم الذي يعطي. نحن كيف علاقتنا بالعطاء الآن؟ هل نجود بما عندنا، أو نعطي فلان لكي يشكرنا، أو نعطي فلان لكي يجاملنا يسكت على الغلطات حقنا والخبطات وكل شيء؟ لا، لابد أن دائما يكون المسلم جواد كما أمره الله، ينفق ما عنده، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يجود بما عنده، وقد يجود بنفسه. قال فلان جاد بنفسه في سبيل الله، معنى إيش؟ دخل المعركة وقاتل وقاتل المشركين حتى قتل، فقلان يقول جاد بنفسه، يعني أغلى ما عنده وضعه في هذا المكان لكي ينال كما قلنا ثواب الله سبحانه وتعالى. الجود والكرم هذه صفتان يجب أن تكون في المؤمن، ولا يكون فيه الحرص والبخل، دائما يكون المؤمن جيد. وعندنا حتى في المدرسة كنا يقولون هذا الطالب جيد، وأحيانا يقولون جيد جدا، يعني جيد في عمله. إذن الجود والإجادة في العمل والإجادة في الأخلاق، هذه أمر كله مطلوب. وأيضا من الأمور اللي فيها حرف الجيم جبر. إيش الجبر؟ الجبر نوع من علم الرياضيات يسمونه جبر، نحن ما نحن حوله ذا ما نعرفه، إنما جبر، جبر الخواطر. كيف جبر الخواطر؟ أنت تبر أمك وتبر أبوك على ما فيه، ما قد يكون في الأب والأم شيء ما يرضي الناس الآخرين، لكنك أنت ما تحس هذا، أنت ترى الأسود في أمك أبيض، الأسود في أبيك أبيض، يعني الخلق الغير صحيح في أبوك وأمك إذا كان وجد، ونرجو أن لا يوجد، أنه يكون جميل، لكنك من أجل جبر الخاطر، جبر على جبر القلوب فإنها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، حافظوا على جبر القلوب. شوف نضرب مثل، أنت مررت عند إنسان، حصلت هذا الإنسان جالس في الطريق، قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وإذا لقيته فسلم عليه، هذا شيء واجب عليك لأخوك المؤمن. بيجي واحد ثاني بيقول لك يا أخي أنا سلمت عليه هذا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل الدين، نعم لكنه ما رد علي، قهرنا. لما قهرك انت قهر نفسه، لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر بإفشاء السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر برد السلام من الله، وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها، يحييتم بتحييت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قالك السلام عليكم قل له السلام عليكم ورحمة الله، إذا قالك السلام عليكم ورحمة الله قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منين عادك بتحصل؟ زيد الواو من قدام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحصل لك بها 30 حسنة. ومن هذا جبر الخاطر، هذا الرجل الذي سلمت عليه ولا رد عليك السلام لابد أن يرى في نفسه خطأ أو أنه حقود، هناك من الناس من يحقد عليك لا يريد حتى أن يرد عليك السلام، هذا مصيبة مغلقة. الأسلاك حق الإضاءة حق النور ما حد مطفية عنده، الأسلاك حق الإضاءة حق الحريق حق هذا موجودة عنده، هذا مشكلة. الحسود لا يسود، والحقد كما قرأت معناه هنا إضمار العداوة في القلب والتربص بها. يعني إيش؟ يعني تضم العداوة في قلب، أنا حاقد على فلان يعني ضام العداوة في قلبي، منطق بأي فرصة أتربص بها فأطلقها عليه، يعني قنبلة مؤقتة أو قنبلة زمنية أو قنبلة بالريموت، المهم أنها مصيبة كبيرة. الحقد والحسد أنا كنت أظنهم أخوان من اللم واللبو، الحين حصلتهم أخوان يمكن من اللبو ما من اللم واللبو، لأن الحسد تمني زوال النعمة فقط، لكن هذا الحقد يتمنى أن يؤذيك وأن يضربك وأن يفعل بك ما يفعل إذا حصل فيك فرصة، فهذا مصيبة جمرة في قلبه. وأذكر أنه مرة من المرات وأنا كنت مدرس قال لي واحد من الآباء أنا قبل من لي 12 سنة وأنا حنقان عليك، ليه؟ كأنك قال ضربت ولدي أو أخوي 12 سنة. قال نعم. قلنا له هات العصا يا أولاد، قم كيه هدنا ذحين وخلك يدك تبرد. قال لا قل له كيه 12 سنة ضامة في قلبك، جمرة توكل في قلبك، ايش بغيت بالبلوى؟ طيب اسالك سؤال، ما سالت ولدك هذا على ايش ضربك المدرس؟ قال لا ما سالت. ذلك ايه شق عليك الضرب؟ مش عليك اسباب الضرب. لذلك نحن دائما نحاول لما نجي الى عند واحد وجلسنا عنده لابد ان احنا ناخذ بخاطره ولا نعتبر، ما دام الدين قال سلم عليه انا بسلم عليه، يرد او لا يرد عساله رده، هو دي ما سيبنا فيه، ما يهم نحن فيه، انما نحن النبي امرنا. واذكر ممن اذكره ممن عرفتهم حسن بن زين بن حسن بن الفقير رحمه الله عليه، كنا في ناس يتكلمون عليه ويقولون فعلوا تركوا كذا، واذا مرضوا بعد 3 أيام يروح يقول بنزورهم يا خال حسين، ليش؟ قال ذا لما يستاهلون الزياره ذيلا. قال لا النبي قال وإذا مريض فعده، ما قال إن كان يويد إن كان طيب إن كان يحبك إن كان يحبك، هذا درس أخذناه من رجل طيب صالح قلبه نظيف، لذلك نحن نريد هذا الكلام. أما أننا نمر كالحبير ما سلم ما بسلم عليه خلبوه يقعد السنة والسنتين يمر على هذا، هذا إذن جبر الخواطر يحصل به الإنسان ثواب. كم من حسنة تحصلها لأنك أحسنت إلى واحد بكلمة طيبة، جيت عند واحد أعمى لا تقول له يا أعمى، قل له الحمد لله ما أنت ما كنت ما شاء الله ما تشوف ربك ما ينور طريقك في الدنيا وفي الآخرة وهكذا مثل هذا، فرح الرجال. واحد لونه وشكله ما عجب أقول له أبدا عاد في خصم منك كثير، وعجبني واحد من هنا لا زال يعيش في هذه البلاد أصيب ولده 2 أولاده معوقين، وأنا كنت أظنه بيبكي يقول ادعي لنا شوف هذا مدري الولاد مسكين معوق، قال لا لا لا عاد في ناس أخص منه، عاد في ناس أخص منه، يعني معناه استسلم ورضي بأمر الله، فهذا جبر خاطر ولده وجبر خاطر الخلق بسبب هذا. إذن وعكس ذلك الجفاء، الجفاء واصله يجي من الجفوة، يعني مثلا عندنا وعاء في حاجة جفيته كذا قلبته على راسه الطير اللي فيه. الجفا معناه ما تكلم صاحبك، ما تكلم صديقك. ليش؟ لأنه مرة من المرات أساء إليك، مرة زوج ولده ولا عزمك، مرة ختن لولده ولا عزمك، مرة لقى عقيقة مدري إيش ولا عزمك، بظل تحسب مقيلك دفتر هناك، ما عنده كذا وعنده كذا. لا لا، خلّه نهار يعزمك جزاه الله خير، ونهار ما يعزمك ما عليه شيء. لذلك خلي الجفاء، الجفاء هذا ما يصير إلا حقد، ما يصير إلا بغض. هو ما يكلمك مع كلمته ما شيء، لا لا تعال عندي كيف حالك بخير مبسوط، العفو منك نحن ما قدرنا نشوفك في مكان فلاني، مرض عندك فلان، ومبارك إن شاء الله الزواج حقكم وكلامكم هذا. لابد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا كظم للغير في مقابل أنك تجبر صاحبك، ولا تجفوه، لا تعامله بالجفاء، عامله بالكلام الطيب. أعطوا كلام طيب، لكن شرط كلام طيب يرضي الله ويرضي الرسول. ما تقول لي ما نعزك أنت طيب علشان تقول ما بنج فيه، لا هذا ما هو كذا. لابد تنوره وتعطيه هذا. لعلك لا تقول للغلطان أنت غلطان، قل له الظاهر أنك أنت وراء ما بداش بنا شيء كذا، تقسم زكاة ولا شيء، ولا ما ندرابك ولا كيه. على كل حال بتجيبها بلطف بيسر، كما الطبيب كل ما يسوي لك عملية يسوي لك البنج، وعسى ما يزيد البنج ويقضي على المريض مشكلة كبيرة. هذا البنج إلا من أجل ما تحس بالألم. وأنت أيضا استعمل البنج في كلامك مع أخوانك، مع من أساءوا إليك، مع من ضروك، مع من آذوك. هذا هو، هو الشطارة ما هو أن تحسن إلى من أحسن إليك، هذا أمر طبيعي، ولكن أحسن إلى من أساء إليك. هل تقدر ولا ما تقدر؟ هذا عود نفسك واقهر نفسك علشان تجبر خاطر أبوك وأمك وأخوك وخالك وصديقك وجارك ومن يعمل معك. هكذا دائما يكون بين الجبر. نحن نعيش نقول بالجبر والجميل. قالوا مرة واحد تعالقوا يا أخوانه، وكتبوا خط بينهم لعله أحمد بركات، تعالوا خطبوا خط بينهم. ايه الخط ذا؟ يقول له شاعر والعاب بيننا وبينك الا الجبر والجميل. ذيك اليوم جاء حمول حق واحد من اخوانه اغنياء، وحصل جوني سكر وجوني رز شلها من عند البدوي تول امان مربعاته، وقالوا عاد كيسين، قالوا كيسين طرحته في المكان ذا، قال لي هذه الشيبه طرحها انا، طرحت انا. قالت الكيسين يا احمد؟ قال ما بعطيكم اياه. اشتكوا عند القاضي ثاني يوم، قال له خلاص بينك خط انت وياه، معاد بينك وبينه الا الجبر والجميل. قالوا كيس رز جبر، وكيس رز كيس سكر جميل. لا خلاص الحين العاب بينهم ولا جبر ولا جميل. الإنسان دائما يبعد من كل كلام يؤدي إلى مصائب، يحاول يتلمس طريق الخير، يحاول ينظر إلى عمل فيه منفعة، فيه مصلحة للناس كلهم. ما يقع كل واحد يجمر على قرصه. هذا أول كانوا يقون الجمر كذا، ويجيبون العين والخبز عين كذا يطحونه فوق الجمر، ويجيب الجمر ذا يطرح فوق علبه، ذاك ينجح ولا ما ينجح. هذا هو. لذلك لما نجي في الجبر والجود والجميل كحصول، هذا حاجة أنها حاجة طيبة جدا، تنفعنا في آخرتنا وتنفعنا في دنيانا، وتجعلنا من الناس اللي يعرفون حق. إذا نطلب من الله الجواد الكريم المعطي بغير حساب، الذي لا يهمه من عصى، ولا يزيد في ملكه شيء من آمن وأحسن، ولكن يعطي الناس، وعسى أن الناس يعرفون قدر هذا. نحن نطلب من الله لأن نكون في علاقاتنا فيما بيننا، الأب مع أبيه، والأب مع ابنه، والابن مع أبيه، والأخ مع أخيه، والجار الذي نسيناه في حرف الجيم، هذا لازم يكون له علينا حق كبير. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جزاكم الله خيرا على هذا الاستماع، وجعل الله سبحانه وتعالى عملنا هذا إذا كان طيبا في كفة حسناتنا، وإذا كان ما عمله طيب على الله أن يسترنا ويستره، ويستر عملنا السيء عن جميع الناس. يجعلنا إن شاء الله من عباد الله الصالحين التائبين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. جبر الله خواطركم، وجبر الله كسركم، وأعانكم على كل خير، وبعدنا عن الجفاء وعن عدم المصالح مع الناس. والله يتقبل منا ومنكم، والعفو منكم، والسلام.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بما

معرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود أيها الإخوة إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية، وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله، واسترضاعه في بادية بني سعد عن طريق السيدة حليمة السعدية، وحادثة الشق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك. نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية، خال من السفاح كله، ونسبه المفصل يصل إلى عدنان، ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه، لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان. وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال: إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش هاشم، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونبوته تقتضي ذلك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين؟ مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتون، وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان، إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم، فهم كلهم سواء. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخره. لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون. فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق، والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدون، نعم، والوعاء يشرف بشرف ما فيه، وينحط الوعاء بدنو ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار، إنما عنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكنانة بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثة المصطفى

طال السنوات. والآن يكفله جده، توفي هو الآخر. ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول: لقد علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربي، وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه. يعني أفكثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوين يحوطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل؟ فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه، من أن الله علم أن محمدا سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو، يطمح إلى الرفعة، إلى الرئاسة، وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه. نعم، ولو أنه نشأ في ظل أبوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول، وقد قالوها، أن محمدا عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه، ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده. نعم، فشاء الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم، حتى طفولته الأولى شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه. شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك من لحكمة باهرة، وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهمة إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه، في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى، فيتمه كان شرفا له، ويتمه كان رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه: استرضاعه في بادية بني سعد. وكيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعدية؟ هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها ملياً. قلت لكم إن الباري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ وهو إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترعرع في بيت فقر، في بيت لم تكن له أبها ولا شيء منه، بالعكس أبتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس، حليمة رضي الله عنها. طيب، ما إن حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك البادية، وما إن احتضنته حليمة رضي الله عنها والتقم الثدي،
ما إن جاع ما إن شبع بعد جوع وارتوى بعد ظمأ حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض. كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة، وكانت ضروع الأنعام فارغة، وكانت الأنعام نحيلة. هكذا كان العام في تلك البادية كلها. ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض، حتى جاء أهل تلك البادية يقولون لحليمة: يا حليمة إن جئت بنسمة مباركة. ماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء بها فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية، والتقم ثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوع ترعاه. في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم. أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي، ممن جعلوا عقولهم عبيدا لما يرون لا لما يعقلون، قل هذا غير معقول، هذا غير معقول. البادية قاحلة مجدبة بسبب أن ذلك العام لم تجد تلك البادية القدر الكافي من الأمطار السخية، عانت من جفاف، ومن ثم كانت البادية بهذا الشكل. ما الذي يجعلها تخضر ولم تعطي الأمطار بعد الانقطاع؟ لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر وممطر، الأمر كما هو. فما الذي يجعل الأرض تخضر؟ وما الذي يجعل الزرع يستنبت؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، لكن ينبغي أن نعلم من حجب عن الله قال هذا الكلام، ولكن من علم أن الله هو مسبب الأسباب وهو الذي جعل الأمطار سببا للنبات، والأمطار لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الغيوم سببا للأمطار والغيوم لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الأبخرة سببا للسحب والأبخرة لا تفعل شيئا لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى. والله هو الخالق للأبخرة، وهو الخالق للسحب، وهو الخالق للمطر، وهو الخالق للنبات.

من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الأمر أبدا بشيء من الأشكال. الله عز وجل حق، وهو مكون هذه المكونات، وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم. ما العجب؟ ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية، رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع، رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية، ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع، يرويهم أيضا من ظمأ. ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض، أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا، ورسول الله الطفل يشبع ويرى الرعاية، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعافيهم من هذا المرض. الإلحاد مرض وليس مذهبا عقلانيا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة، الحادثة التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد ناهز عمره الرابعة تقريبا، روى مسلم في صحيحه وغيره، نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه، وهو روى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع إخوته في الرضاعة أولاد السيدة حليمة، أخذه وأضجعه وشق صدره وأخرج من صدره علقة، وقال لهذا الطفل: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق. جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها: هنالك رجل أخذ أخانا القرشية فهو يضجعه ويسوطه هناك، يعني يظنون أنه عم يأكل قتل. نعم. فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفرا، أعادته عندئذ حليمة إلى مكة خوفا من أن يحل به مكروه وهو عندها. ما حكمة هذه الحادثة؟ هل هنالك يعني في كيان الإنسان علقة هي حظ الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك، لو كان في غدة الشر بكيان الإنسان ممكن كل واحد نجري له عملية وإذا بغدة الشر تذهب، ولكن الأمر ليس كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة إرهاصا، يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم. حادثة بقيت غامضة، بقيت تحتاج إلى التفسير. ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات والأمر؟ وهو حدث ذلك عن نفسه، وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى. الحكمة في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبينا هذه الإرهاصات، الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته وحدثت له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر، نعم،
عندما ذهب يتاجر بمال خديجة كلها حوادث لا نسميها معجزات، لأن المعجزة ما يقع بعد النبوة وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته، لكن هذا أمر خارق للعادة نسميه إرهاص، يعني مقدمة غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن نبوته فسر هذا الإرهاص، فكان ذلك سببا من أسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه. لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا هذه الحادثة، علموا هذا الإرهاص. هذا هو المشهد الأول. وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيرة النبوية على المنهاج التالي: ندرس المشهد أولا كتاريخ، ثم نعود نكر إليه مرة أخرى، نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة. تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن: رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق. كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما، أراد عمه أبو طالب وكان هو الذي بقي له فقط، راحت الأم والآب والجد وبقي له عمه هذا. الله، أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا فتعلق به، فأشفق عليه أبو طالب وأخذه معه. وصل القوم إلى بصرة ومروا هناك براهب اسمه بحيرة، الحادثة معروفة ومروية في كتب السيرة وكتب السنة، نعم وهي صحيحة. نظر إليه بحيرة وأخذ يكلمه، ونظر إلى عمه فقال: من يكون هذا الطفل منك؟ قال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه، يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه. قال: لا، ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. قال: صدقت، نعم، توفي والده وأمه حامل به. قال: صدقت، فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود، فإن علموه ليبلغنه شرا. نعم. وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه رحلة تجارية. طيب، أين كان يعيش سيدنا رسول الله؟ وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته؟ في بيت عمه، وكان عمه رقيق الحال، فأصر الطفل وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد، أصر على أن يخرج فيكتسب، وخرج يرعى الغنم مع غلام مثله على قراريط، شيء بسيط يعني، على قراريط. مدة من الزمن كان يشتغل بهذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها، وسنذكر السبب. في تلك الفترة تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة في حياته من بعد، تحدث فقال: ما انحرفت إلى شيء من دنس الجاهلية ومن عاداتهم إلا مرتين في طفولتي هذه، في هذه الفترة. المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام: لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فأسمر مع القوم كما يسمرون. قال الغلام: أفعل.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور، سألت قالوا هذا عرس، فتحولت إلى المكان وجلست، ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذني الرقاد، فرقدت إلى طلعة إلى وهج الشمس، ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله. يقول: ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك، يعني حجبني عن هذا الأمر. ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن الله عز وجل قدم لنا إرهاصا آخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإرهاص الآن؟ هو شهادة الأنبياء السابقين، شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمترجم لهذه الشهادة من؟ بحيرة. بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وتبينها، تبين الصحيح منها من الضحل، ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا. كيف علم؟ بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الإنجيل، وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة. فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا، هذه الشهادة. قد يقول قائل: طيب لكن ها هنا ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة. الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هو الجواب. ولو أن الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية، بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا. ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول، والآيات القرآنية في هذا كثير. عندما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا جاءه أحد الصحابة فقال له: إن الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل تعرف نبوة محمد كما تعرف بنوة أبنائك لك؟ الكلام لمن؟ لعبد الله بن سلام وكان يهوديا. قال: نعم وأشد، أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة، فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل، أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها. هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا. وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح. اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج كلما
اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم، كان اليهود يقولون لقد حانت بعثة نبي أما قريب، فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، دائما كانوا يكررون. ولكن لما جاء هذا النبي، من الذي هرع إلى الإيمان به؟ الأوس والخزرج. الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليهود، واليهود حرموا من هذا. نعم. طيب انظروا ماذا يقول الباري: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد. ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. تعالوا نقف عند الظاهرة الثانية. سيدنا رسول الله لم يمضي له من العمر 13 عاما إلا وخرج يكتسب، نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب رعي الأغنام، قام بهذا العمل على قراريط، يعني على أشياء تافهة بسيطة من المال. لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي، إلى الحساسية المرهفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمه في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب رقيق الحال، لا يريد أن يكون كلا، لا يريد أن يكون كلا على عمه، أصر على أن يخرج فيشتغل ويقدم هذه القراريط لعمه. صحيح القراريط لا تفعل شيئا، لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه، كأنه يقول هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أفعله، وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك. كل هذه المزايا موجودة فيه، لكن معين هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن النقطة الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني محرجة في الواقع، يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، يعني يعترف بأنه هم ويقول إنه في المرة الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم، فنزل إلى مكة، سمع أصوات غناء ومعازف، سألقيل له هذا عرس، فدخل وجلس ليستمتع، لكن الله ضرب على عينيه الرقاد فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء. سؤال: ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله؟ يعني مفروض أنه ما يخطر بال ابنه، تكون يعني لسه أفضل. لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته، لمشاعره البشرية، ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل؟ لماذا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة إنسان، لا لا هو بشر. ويريد المصطفى صلى الله، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عندي، من عند الله عز وجل، وليس شذوزا تكوينيا في كيانه. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون، يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا، لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إطلاقا، لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة، وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه. نعم. وكم في الناس أو في الشباب، في الرجال، من يعانون من مثل هذا الشذوذ. فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أصل تكوينه الإنساني إنسان مثلكم، يشعر بما تشعرون به، وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص، لكن حماية الله أبعدته وعصمته. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه حاول، اهتاجت بين جوانحه الرغبة ورغب أن يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع لصوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك. ولكن سابقت رعوناته حماية الله سبحانه وتعالى له، فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه. هذه هي الحكمة. ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيدا عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات ونتائج الشهوات والأهواء، إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، ننتقل إلى المشهد الثالث. المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. الأحداث صارت بشكل تقليدي، يعني ما في شيء جديد، إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 25 عاما. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء، وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها، بيكون لها مال بسبب من الأسباب ولا ترث أيضا، لكن يعطيها زيد من الناس مال يكون لها مال، إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال. فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم. فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان اسمه كأمين، كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاهة، قد انتشر في مكة، فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام. وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسرة ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل. ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة، حدثها ميسرة عن الأعاجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما رأته من أمانته، فكلفت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية، كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها. فكلمته في هذا الأمر، وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكلم رسول الله عمه أبا طالب في هذا الأمر فوافق العم، وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ناهز عمرها 40، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على 25. نعود هذا المشهد باختصار نذكره، لكن لنا وقفة طويلة في هذا المشهد عند نقاط هامة. أولها خديجة رضي الله عنها. فضل خديجة رضي الله عنها، أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل. كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يرينا مكانة المرأة في المجتمع. لا تستهينوا بمكانة المرأة، فالمرأة إذا كانت مستقيمة سلوك عالية الخلق ذات شخصية قوية وذات فكر نابض، نعم، فهذه المرأة ستكون مصدرا لخير كبير ولتربية عظمى. الغريب أنه الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوة السيدة خديجة، الدرجة الثانية بجيبها أبو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة لهذا الذي أقوله لكم. والله عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة. ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة. وربنا هو القائل فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة. تقول عائشة في يوم من الأيام أغضبته وقلت له خديجة خديجة خديجة، تقول خديجة، فقال لها إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كانت جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، تجارة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى النبي يشتغل يكدح سبيل الرزق، في المرة الأولى في الرعي الأغنام، الآن في التجارة. يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة، ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر، عمل يقوم به، تجارة يقوم بها، أي عمل آخر. ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه، سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه. لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم، نعم، وتدعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا. النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله، والحديث في هذا طويل، في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة، كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلنا، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. جنبنا الردى، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

قدرة عدد لجمع المضع لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد بما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين.

أعطانا بعدنا نص وآتنا يا ربنا بذو الأخرى حسنات وأعطنا عزنا اليقين معاك مع العافية دايم وأصلح فسد وارفع لكل المذيان منك والعناية.

0: وارحم ووفق امه احمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم. كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبي الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم والشرع القويم، نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد مضى معنا التأمل وتدبر في أحوال سيدنا رسول الله في بلاغه عن الله تبارك وتعالى وإنقاذه لخلق الله وصبره وتحمله في إرشادهم وتوجيههم وتعليمهم وتبليغهم صلوات ربي وسلامه عليه. وذكرنا خروجه من مكة المكرمة في 6 من شوال إلى حنين، وذكرنا أنه قدم إلى الوادي الذي قد تجمع فيه المحاربون من هوازن وأحلافهم من ثقيف، وكانوا قد تفرقوا في مضايق ذاك الوادي وشعابه، وهو واد له خطوط فيه مضايق وشعاب كثيرة. سبقوا إلى الوادي ومكثوا في شعابه وأجنابه ومضايقه حتى يفاجئ المسلمين إذا دخلوا الوادي. وقد دخل المسلمون الوادي فتقدم جماعة من الطلقاء وممن أسلم قريبا، وفيهم أفراد ممن لم يسلم. تقدموا الناس وسط الوادي وهم ينحدرون في أول النهار، لم يبن الضوء تماما بعد ولم تتضح الرؤيا. فلما تواصلوا في الوادي فوجئوا بخروج الكتائب والضرب من كل جانب عليه، والرمي القوي الذي لا يكاد يخطي، فما هو إلا أن فر هؤلاء الذين تقدموا وجروا ولووا حتى لم يقف آخرهم إلا بمكة، لم يقف أولهم في المشي وأسبقهم إلا بمكة المكرمة. وابتدأ الناس إذن يولون بعد أن ولى هؤلاء المقدمة شيئا فشيئا، و اختلط بهم هؤلاء الذين خرجوا عليهم من مضايق الوادي ومن شعابه، فاشتد الأمر ولم يبقى إلا نفر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى فرار القوم والهزيمة أخذ صلى الله عليه وسلم يتكلم وينادي: أنا عبد الله ورسوله، إلي يا عباد الله، يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. ولم يزل يردد بعض الكلام، فالتف حوله جماعة قرابة 100، والناس في انهزامهم وتوليهم إلى أماكن مختلفة. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مقنع في الحديد، وكان ممن صبر، يأخذ بمؤخر السرج من بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخره. قال: من هذا؟ قال ابن عمك يا رسول الله. فكان في تلك التولية أن جماعة من النساء المؤمنات هالهن الأمر، وقلنا ما لهؤلاء يرجعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر سيدنا عمر بن الخطاب ببعضهن فقالت ما هذا يا عمر؟ فقال سيدنا عمر أمر الله، أي فيما نزل في هذا الحال الحاصل الآن. هذه الهزيمة الأولى فر خبرها في بداية المعركة وأول الأمر، والذين وصلوا إلى مكة أخذوا يقولون إنه فر المسلمون وفروا وتركوا رسول الله وكذا وكذا، وإن مالك ابن عوف قد غلب مع قومه، وأوصلوا الخبر إلى عتاب ابن أسيد الذي والله صلى الله عليه وسلم على مكة، ومع سيدنا معاذ بن جبل. فقال لئن مات رسول الله فإنما جاءنا به لم يمت، وهذا دينه وملته ونحن عليها، فما هو إلا أن جاءت الأخبار بعد ذلك بكذب القوم، وأن الله قد أعاد الكرة وهزم المشركين والطاغين المقاتلين ونصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول أبو بشير المازني رضي الله تعالى عنه لما اختلطت الصفوف ونحن في حنين وانهزمنا مع المقدمة، ورجعت أكر وأنا يومئذ غلام شاب، وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم متقدم وسيكون أقرب إلى العدو، وجعلت أقول يا للأنصار بأبي وأمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولون، وأكر في وجوه المنهزمين، وليس لي همة إلا النظر في سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أينهم، قال ولم أزل حتى صرت إلى رسول الله وصلت إليه في أول القوم، قال وهو سمعت يقول يا للأنصار. وهكذا روى الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك المعركة على بغلته البيضاء حين ولى الناس عنه ولم يبقى إلا القليل، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، رافعا صوته صلى الله عليه وسلم شاهرا نفسه. وفي هذا الحديث أيضا مع ما فيه من شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وثقته العظيمة بوعد الله ورفعه صوته في هذا الوقت الحرج وهو المقصود قبل غيره بالضرب والقتل، فيه أيضا التصريح بأنه ابن عبد المطلب، وفيه بعد لمقالة من يقول إن التسمية بعبد فلان وعبد فلان يتجاوزون لفظة الحرام فيها إلى أن يقولوا إنها شرك والعياذ بالله تعالى. هذا رسول الله آخر عمره في بعد فتح مكة يقول أنا ابن عبد المطلب، ولم يرى حرجا ولا باسا بأن يسمي جده عبد المطلب، وعبد والمطلب إنما هو عم جده، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فلم يتحرج من ذكر هذا الاسم، بل كان إذا انتسب ذكر في نسبه عبد مناف، ذكر في نسبه عبد المطلب، ولم يتحرج من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين هذا من المبالغات والتشددات عند كثير من العقليات التي لا تفقه السنة ولا تفقه دلالات الحديث ولا الجمع بين الأدلة. وكان يقول اللهم نزل نصرك، يقول اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعد اليوم، ولم يزل يعاود الأدعية صلى الله عليه وسلم واثقا بأمر الله تبارك وتعالى، ويقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. وكان في دعائه يقول حينما ولى الناس ولم يبق معه إلا القليل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. فيروى أن سيدنا جبريل قال له إنك قلت الكلمات ولقنت الكلمات التي لقن موسى يوم فلق الله له البحر حين أقبل عليه فرعون، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يركض بغلته ويقدمها قبل الكفار، وسيدنا العباس آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع، حتى يقول ابن مسعود في شدة تقدمه حادت ما تبي بغلته حتى خرج عن السرج، فجعلت أقول ارتفع رسول الله يرفعك الله، ارتفع رفعك الله، ليستوي على السرج صلوات ربي وسلامه عليه. وسيدنا علي يحكي مثل ذا الموقف في قوله كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أدنى إلى القوم منه، وإن الشجاع الذي يحاذى به ويقاربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أثناء تلك المعركة وصبره صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القلائل 12,000 بقي 100، 11,000 و900 ما عاد أحدهم فيما حواليه في تلك الساعة، وكان قد استاء من قولاتهم السابقة لن نغلب اليوم من قلة وما إلى ذلك، فكان درسا لهم وأدبا بالغا. وقد ذكرنا أنه في مناداته أمر العباس أن ينادي القوم بعد أن كان بعض الهدوء في الأمر أو خفة حدة ذلك الاختلاط وسرعة الفرار. في خلال ذلك كان بعض الأنصار يسمع النداء من رسول الله أو من أحد قريب منه، فإذا سمعه عاد بسرعة، فمن كثرة المنهزمين ما يجد مجالا يدخل إلى جهة الصوت، فيلقي درعه من على رأسه ويأخذ سيفه وترسه ويذهب نحو الصوت ويترك الجماعة حتى يصل إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان للأنصار شاو عظيم في ذاك الصبر والتحمل والصدق عند اللقاء، وممن برز فيهم من ذاك اليوم بنو الحارث من الخزرج، وقفوا موقفا وبهروا ظهورا في يوم حنين تميزوا به عن جميع المجاهدين في ذاك اليوم عليهم رضوان الله، ما أصدقهم مع الله ورسوله. يقول سيدنا العباس وكنت صيتا ويبلغ صوتي إلى بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادي أصحاب السمرة، ذكرهم بالبيعة، ونادي المهاجرين من الذين بايعوا تحت الشجرة، ونادي الأنصار. فأخذ سيدنا العباس ينادي يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البقرة، يا معاشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا. فإذا الصوت يصل إلى أسماع المؤمنين فيتحركون ويرجعون، فأقبلوا إقبالة عجيبة، بعد هذه الهتافات من العباس ومن كان معه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بسيوفهم بأيمانهم كأنها شهب، كما يروي الإمام الطبراني في المعجم، يقول ويجيبونه يقولون كما أورد ابن كثير في السيرة لبيك لبيك، يقول سيدنا أنس ما شبهتهم إلا بالإبل تحن إلى أولادها، يقول سيدنا العباس فوالله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. جاء في سيرتي وكأنهم النحل تاوي إلى يعسوبها، تطلب أميرها وسيدها وترجع إليه تنضم وتطيعه، يقولون يا لبيك يا لبيك، فتجمعوا حوالي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في خلال هذا حدث أن بعض الذين خرجوا كانوا لا يزالوا في قلوبهم الكفر، واثنان منهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه المعركة، ومنهم من خرج يقول إن وقعت الهزيمة بمحمد أخذنا منه ومن قومه. فدخلوا وسط المعركة حتى قربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم اثنان شيبة ابن عثمان أخو طلحة بن عثمان من بني شيبة هذول أصحاب الكعبة، والثاني النضر. دخلوا وسط الصفوف وتهيأوا الفرصة لقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ما كان من حفظ الله لنبيه وعصمته إياه، فأما هذا شيبة ابن طلحة أخو عثمان بن طلحة يقول إني خرجت مع رسول الله يوم حنين، ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، لكني أنفت أن تظهر هوازن على قريش، وعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة، من محمد غرة، تذكرت أبي وقتل حمزة له وعمي وقتل علي بن أبي طالب، فثارت نفسي وقد نفوس البشر تلعب بهم، قلت اليوم أدرك ثاري من محمد وأكون أنا الذي قمت بثار قريش كله. ويقول في نفسه لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد ما اتبعته أبدا، أنا هو يقول فكنت مرصدا لما خرجت له. لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، أترقب الفرصة بغيظ وحنق ويريد أن يضرب سيدنا رسول الله. فلما اختلط الناس وقعد تلك الشدة والهزيمة الأولى، اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، خرج من على البغلة في أول الأمر، في أول من هزم قوم خرج عن بغلته، كان يقدمها ثم خرج في بعض الساعات ثم عاد إلى بغلته، وخرج بعض الساعات على رجليه عليه الصلاة والسلام. قال وأصلت السيف ودنوت منه، أريد ما أريد، فجيت عن يميني إذا العباس قلت عمه لن يخذله لن يسلمه، فرجعت إلى يساره فإذا أبو سفيان بن الحارث، قلت ابن عمه لن يخذله، فلجيت من ورائه من خلفه فلم يبقى إلا أن أسوره سورة بالسيف، وبينما أنا أعزم على ذلك إذ رفعت بارقة من نار بيني وبينه، وضعت يدي على عيني خشيت منها. يقول لما كان ذلك علمت أنه محروس ممنوع من الناس ما يقدرون عليه، يقول والتفت إلي قال شيب سلام قال أدن مني قرب قال فدنوت مني يقول دنوت مني قلت إني أرى خيلا بلغا قال ويحك يا شيبة ما يرى هذا إلا كافر يعني ملائكة يرعب الله بهم الكفار قال فضرب بيدي في صدري قال اللهم اهدي شيبة رفعها وضربها ثانية وقبل قليل كان حنقان بغى يقتلهم قال فضربها الثانية قال اللهم اهدي شيبة قال رفعها فضربها الثالثة قال اللهم اهدي شيبة وأذهب عنه الشيطان قال فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلي من سمعي وبصري خلاص انتهى كل ما ذهب الظلام كله ذهب الكفر كله ذهب الشرك كله ذهب السوء كله صار محب من نوع ثاني وكان يقول لو تبعته العرب والعجم كلها أنا ما أتبعه يقال صار أحب إلي من سمعي وبصري وقلبي حتى كان يقول وما أحد من خلق الله أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم فانظر كيف عالج هذا المشرك يقول فتقدمت بين يديه أحب والله أن أقيه بنفسي وأن أقتل أنا وله كيف التحول السريع في الحال هذا يا ما أحسن المداوي هذا صلوات ربي وسلامه عليه قل فلما انهزمت حوازن رجعت فسألت عن المنزل الذي فيه النبي جيت إليه فلما دخلت عليه قال الحمد لله الذي أراد بك خيرا مما أردت أنت إخرجت إيش بتصلح ثم قال ثم حدثني بما هممت به قال أنت خرجت المعركة تقول كذا كذا وتقول في نفسك كذا وكذا وجيتني من على اليمين ورأيت العباس وقلت عمه لن يخذله وجيت عن يساري فوجدت أبو سفيان بن الحارث وقلت ابن عمه لن يخذل فجيت من ورائي وقد عزمت أن تضربني كيف والله حائل بينك وبينه قل يا رسول الله كان ذلك فداواني الله بك وعالجني الحمد لله الذي أنقذني هذا هو ابن طلحة شيبة بن طلحة أما النضير بن الحارث فهو الفتك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحكي بعد ذلك خرجت مع قريش مع قوم هم على دينهم بعد أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عامر قالوا نحن نريد إن كان دبر على محمد أن نغير عليه في من يغير لما تراءت الفئتان ونحن في حيز المشركين حملت هوازن حملة واحدة ظننا أن المسلمين لا يجبرونها أبدا قال ونحن معهم وأنا أريد بمحمد ما أريد قال وعمدت له فإذا هو في وجوه المشركين واقف على بغلة شهبة قال قربت منه فإذا حولها رجال بيض بيض الوجوه فأقبلت عامدا له صاحبي إليك قال فأرعب فؤادي وأرعدت جوارحي قلت هذا مثل يوم بدر هذا كما يوم بدر الرجل على حق أقول في نفسه إنه لمعصوم وأدخل الله في قلبه الإسلام وغيره عما كنت أهم به وأعزم عليه قال فما كان إلا مقدار حلب ناقة وإذا بي أرى الصحابة أقبلوا من هنا وهنا والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين يكرون كرة صادقة وتنادت الأنصار قال بينها الكرة بعد الفرة يا للخزرج فحطمونا حطاما فرقوا شملنا وتشتت أمرنا وهمت كل رجل نفسه نفسه نفسه بينجو بنفسه بيهرب والعاد لوينا على شيء فتنحيت في غبراء الناس حتى هبطت بعض أودية أوطاس فكمنت تحت أوراق شجرة لا يهتدي إلي أحد إلا أن يدله الله علي، فمكثت فيه أياما حتى سمعت والرعب لا يفارقني، قال عاد أنا فزعان من دولك الرجال بيض الوجول قالوا لي إليك، قالوا عاد الفزع في قلبي، كم أيام وأنا جالس في الشجرة وحدي والوادي والخوف لا يزال رعب في فؤادي، حتى سمع النبي ذهب إلى الطائف ورجع من الطائف وأنه جالس الآن هناك في اسمه هذا الميقات حقه اللي يحرمون منه، ها اسمه ها لا لا ما تعرفون الميقات افضل المواقيت للعمره ايش اسمه الجعرانه، فلما كان النبي بالجعرانه سمع الخبر قال الرعب بدا يخف عنده، قال بأذهب إليه وبيجي إلى الجعران وبدخل عليه، ذهب خرج ويقول خلاص بأرجع إلى الجعران وقارب النبي ودخل فيما دخل فيه المسلمون قد رأيت عبرا وقد ضرب الإسلام بجيرانه ولم يبقى أحد، دانت العرب والعجم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعز محمد لنا عز وشرف ولنا شرف، خلي كفرنا هذا وشركنا نرجع أحسن إليه، فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاني بالجعرانة، قال النضير قلت لبيك، قال هذا يعني تفكر فيه ذا هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه، قال أنت يوم حنين كنت بتصلح وحده وتنوي عمل وحال الله بينك، قال هذا اللي تفكر فيه الحين أحسن لك، هذا أحسن لك تسلم وتدخل في العز والشرف، قال فأقبلت إليه سريعا، قال قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه، قلت قد أرى أن لو كان مع الله إلها غيره لقد أغنى شيئا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم اللهم زده ثباتا، قال النضير فوالذي بعثه بالحق لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين وبصيرة في الحق، ما عاد أتردد أبدا من تلك الساعة التي دعا لي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يزل صلى الله عليه وسلم في قتاله مع من عاد إليه من عامة المؤمنين، ولم يبقى إلا القلائل الذين فروا إلى مكة، ويشجعهم صلى الله عليه وسلم على أن يكروا ويقاتلوا، يقول أبو بشير المازني دنوت من دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت من ورائها وإذا الأنصار قد كروا كرة رجل واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على دابته في وجوه العدو، ومضت الأنصار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون ورسول الله معهم يفرجون العدو عنه، وحتى طردناهم فرسخا، تفرقوا في الشعاب حتى فلوا من بين أيدينا، سبحان الله، يقولوا أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء قتالهم في ركائبه نظر إلى مجتلى دلقاو، لما التحم القتال قال الآن حمي الوطيس، كانت مثل لاشتداد الحرب وتشابك القوم، وشجعهم صلى الله عليه وسلم على الإقبال، وركب بغلته وهو بينهم يقول دل دل، ينادي البغلة دل دل أسندي، فنزلت حتى ألصقت بطنها بالأرض فحملت تراب بيديكين رمى به في وجوه القوم صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، رمى به في وجوه القوم، فما بقي من أولئك الألوف المفرقين في الشعب والمضايق من هنا وهناك إن لم تلأت عينه وفمه تراب، فجعلوا يفحصون عيونهم ويفرون يهربون، نبي رمت تراب وقال حاميم لا ينصرون، شاهت الوجوه هزموا ورب الكعبة ورب الكعبة انهزموا ورب محمد. يقول ما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. تصل إلى كم عيون هذه؟ لكن ملأت الأعين كلها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انهزم القوم حتى يقول سيدنا أنس فروا، لا بسيوفنا ولا برماحنا ولا بسهمنا، ما شلا فارينها ونحن قفاهم نجري وراهم نأسر منهم ونقتل. حتى أن أواخر الراجعين من الصحابة ما عاد رجعوا إلا وقد الأسرى موجودين بين يديهم قد رجعوا قد مسكوا من القوم. يقول سيدنا العباس والله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبران فولوا مدبرين. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. يقول قال بعض الذين كانوا يقاتلون وقد كان مع المشركين في ذاك اليوم، ما منا أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكل القذاء ويمسح عينيه وهم بينهم البين يتشاكون في هذا كلهم من طرف. يقول يعلى بن عطاء حدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا لم يبقى أحد منا إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة من السماء والأرض كإمرار الحديد على طست، فامتلأنا الرعب ورجعنا نهرب كل منهم يجري. الله. فقتل من قتل منهم وأسر الكثيرون وفر الباقون. وكان سيدنا علي من أشد الناس قتالا في ذاك اليوم. يقول كان رجل من هوازن على جمل هو أحمر بيد راية سوداء، كان رأس من رؤوس القوم، في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، كان إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه فمن وراءه فاتبعوه. فرآه سيدنا علي بهذا الحال فعمد له مع رجل من الأنصار يريدانه. يقول سيدنا علي جيت من خلفه ضربت عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقة فسقط عن رحله. سيدنا سلمة بن الأكوع يقول في تلك الغزوة تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فدوار عني ما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فولت صحابته وأرجع منهزما وعلي بردتان متزر بأحدهما مرتدي بالآخ وأخرى. قال فاستطلق إزاري فجمعتهما معا وجريت فمررت والنبي صلى الله عليه وسلم يوصعت وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته شهبة. لما رآني قال لقد رأى ابن الأكوع فزعا، رجال حصة شاف فزع جاء إلى عندنا وهو فزع مما أصابه. في تلك الحالة من النساء أربع كنا ذات عجب في الغيرة. أم عمارة في يدها سيف صارم، أم سليم أم سيدنا أنس هذه زوجة أبو طلحة معها خنجر ربطته بحبل في بطنها وهي حامل، كانت حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وعندها جمل كانت تقول، ولما خافت أن الجمل هذا يرغى أو ينطلق أو يهرب مع الهاربين أدخلت خطامه من وسط الحلقة اللي في أنف الجمل دخلت يدها فيه. شجاعة مرة وهي حامل، كانت تقول أود أن رسول الله كل من جاوز جملي هذا إلى وراء يقتله كما يقتل لي الذي يقتلون من الكفار. إيش هؤلاء يروحون ويتركون النبي في هذا المكان؟ حتى أقبلت بعد ذلك بعد أن نصر الله نبيه، وسيدنا أبو طلحة شافها يقول للنبي يا رسول الله هذه اسمها أم سليم مع الخنجر، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرته بطنه بالخنجر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء، انهزموا بك، هاو اللي فروا أول ما كانوا وهزموا الناس من بعدك، اقتلهم كما تقتل الذين قاتلوك. قال رسول الله يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن، هكذا رواه الإمام مسلم في صحيح. وهذه غير عندها غيرة، وهي أضبنا قالت هم دول اللي فروا أول شيء قلت لهم كيف يفرون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم، خلاص إن الله قد كفى وأحسن. معها أم سليط وأم الحارث. تقول أم عمارة أنظر إلى رجل من حوازن على جمل أورق مع لواء يوضع جمله في أسر المسلمين، فأعترض له فأضرب عقوب الجمل، وكان الجمل مرتفع، فوقع على عجزه وأشد

عليه، فلما زال أضربه حتى أثبته. رأس من رؤوس المشركين. قالت وأخذت سيفا له وتركت الجمل يخرخر يتصفق ظهرا لبطن من الضربة. قالت والرسول قائم مسلط السيف بيده قد طرح غمده يقول يا أصحاب سورة البقرة. ولو كر المسلمون فجعلوا يقولون يا بني عبد الرحمن، يا بني عبيد الله، يا خير الله. شعار الخزري كان بني عبد الرحمن، شعار الأوس يا بني عبيد الله. ما شاء الله، كرت الأنصار وبعد رمية المختار ما كان من الكفار إلا الهرب والفرار، وفيهم عوف بن مالك الملك هذا حقهم اللي كان يقودهم والذي كان يقول ما يقول. فر وكان انتحى ناحية يقول لجماعة معه انظروا حتى يلحق بنا من بقي من أصحابنا، أما الأحلاف ومنهم ذول أصحاب ثقيف كان يحمل الراية قارب بن الأسود، لما رأى هزيمة القوم علق الراية في شجرة وهربه بنو عمه وقومه، قال هيك شرور راحوا شردوا وخلوه. هذا كان مصير الأحلاف الذي هو عنده. ورأى النبي امرأة مقتولة فتغير وقال ما هذه دي تقاتل، وقال الرجل انطلق إلى خالد بن الوليد قل له إن صلى الله عليه وسلم يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا، من كان أجير مع القوم أو كان امرأة أو ذرية لا تقتلوه. وكان من حنق المسلمين على المشركين أن تطاولت يدهم بعض المراهقين معهم، فبلغ النبي قال ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية. قالوا سيدنا أسيد بن حضير رسول الله أليس إنما هم أولاد المشركين؟ قالوا صلى الله عليه وسلم أليس خياركم أولاد المشركين؟ أنتم الخيار فيكم عندي هنا منهم أولاد المشركين؟ مثل أولاد المشركين هداكم الله؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. يقول صلى الله عليه وسلم وثبت في سيرته وهديه وما تركه فينا أن لا تقتل الذرية وأن لا يقتل النساء، فبقي ذلك سنة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذا يعرف حقوق الإنسان غير أكرم إنسان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. وحينئذ تهيأ القوم للرجوع، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأمر بجمع الغنائم فجمعت بالجعرانة، ثم عاد من الطائف إلى الجعرانة كما يأتي ختام ما كان من ذلك، ومن إرساله البشير إلى المدينة المنورة أن يبشرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله للمؤمنين. يكون معنا فيما بقي وهي ليلة واحدة تبقى لنا من ليالي السيرة في هذه الدورة لهذا العام، ينظر الله إلينا فيها ويربطنا بهادينا وجامع النفوس على باريها، ويجعلنا ممن اهتدى بهديه واتبع سنته. اللهم بارك لنا في خاتمة مجالسنا هذه، واجعلنا من أهل الفوز بما توت المجتمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلى المجتمعين على عهدك وعلى أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، نسأله القبول والتوفيق لنا ولكم ودفع السوء عنا وعن أهل الإسلام والإيمان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله